تورنادو وما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

تورنيدو ومفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة يعني 3 3 ونص 3 ونص و5 حاجة في الحدود دي. لسه معاكم حسام عصام, ويعني خلاص وصلنا لنهاية الحلقة بسرعة جدا. أنا لسه كنت بادئ الحلقة من شوية بس الوقت بيعدي بسرعة شديدة. دلوقتي في حوالي بدون مبالغة من 20 ل 25 أغنية ملحقتش ألعبهم لتامر عاشور. السؤال اللي أنا عمال أسأله لنفسي طول ما التورنيدو شغال, بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يكرمه, يعني هو الراجل ده كمان 10 سنين هيبقى عامل إيه؟ يعني لما ده مستوى الأغاني اللي فيه أغاني طبعا كتير. لو أقول لكم كمية الأغاني اللي كان عندي أمل وطموح حتى لو كنت قفلت 4 النهارده برضه ما كانش هيكفي. كمان 10 سنين بقى هيعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقه. وانا بيعجبني جدا جدا جدا في تامر عاشور, بيركز في شغله بعيد عن كل حاجه, بعيد عن الترندات, بعيد عن القصص عن الحوارات, وبيشوف دايما ايه الجديد وايه اللي يعيش. ودي الحاجه اللي مخليه دلوقتي في مصاف النجوم ومن اول 3 أو 4 اسماء بيتقالوا في مصر. طيب بسرعه جدا, معلش سامحوني ان انا مش هلحق طبعا اقول كل الرسائل اللي جت طول الساعه اللي فاتت, ولكن بسرعه جدا كده اشكركم. شيماء بشكرك جدا جدا, مروة عبد الحليم فرغلي الف الف شكري ليكي, في كمان رقم اخره 192 بشكرك جدا, تسلم على ذوقك. حماده المصري كمان بشكرك وفاء الف الف شكري ليكي. يوسف مجدي, منى يوسف, ام روجي, كمان اميره سيد, عائشه, اميره بشرى, اقعد معانا صلي الفجر. لا اسيبكم بقى, انتوا تقعدوا بقى تقوموا تقعد. لا عايز يتوضى, لا عايز يقوم ياكل حاجه يشرب حاجه, وانا بقى ايه لسه عندي بقى طريق ولسه عندي حاجات وبتاع. نوها حمدي كمان بشكرك جدا الف شكر. ميدو حبيبي بشكرك جدا. سلامي كمان طبعا لمدام امل, كمان مروه عبد الحليم الف الف شكر ليكي. سوما بشكرك يا سوما جدا جدا. مروه مكارم تسلمي لي. فيروز الف الف شكر. كمان معلش انا بدور بس على الاسامي بسرعه. مدام امل مره ثانيه بسلم عليكي. ايمي احمد, مين كمان؟ معلش انتوا عارفين طبعا في اخر الحلقه بيبقى صوتي راح شويه مع المجهود ومع الغنى ومع اللطف. ام شهاب بشكرك جدا جدا على ذوقك, ولسه في والله رسائل. الله ينور عليك يا حبيب القلوب. دي ايمان ربنا يخليك يا رب. ايمان لازم تصلح السبيس او المسطره عشان انا اللي انا فيه ده مش سهل على اي انسان خلقه ربنا والنبي. اجي يوم الحج الاقيك صلحت الحاج. الاسبوع اللي جاي عايزين البوم ايهاب توفيق وتحفه تامر عاشور في حته تانية. دي هاله صلاح ربنا يخليكي. طبعا ام روجي بشكرك جدا. منى يوسف مره تانية, ولسه في اسامي تانية كتير معلش سامحوني ان انا لازم بقى اختم دلوقتي فورا. النهارده كنا بنتكلم وبنقول انت من الاشخاص اللي كلمه وتوديك وكلمه تجيبك. كان سؤال صريح جدا وصادم جدا. لقينا ان في ناس ممكن كلمه توديها وممكن كلمه تجيبها بس بيبقى مزاجها, ولقينا ان في ناس هو مش عايز يتعب دماغه, ولقينا ان في ناس صعب جدا جدا جدا انك تغير وجهه نظرهم وان كلمه توديهم وكلمه تجيبهم, ولقينا ان برضو في ناس بيعترفوا بمنتهى الوضوح والصراحه انا من الناس اللي ممكن كلمه توديني وكلمه تجيبني. مفيش حد فينا ممكن ما يكونش عدى عليه الموقف ده ان كلمه توديه وكلمه تجيبه, بس هو الفكره اللي دايما الواحد لازم يرجع لها في الاخر. هل شغلت دماغك؟ هل حكمت العقل؟ هل قلت ايه اللي صح وايه الغلط؟ هل قعدت حسبت حسبتك مظبوط وبالتالي اتخذت القرار اللي انت وصلت ليه ووجهة النظر والمفهوم اللي انت وصل له دلوقتي, ولا فعلا هيبقى كل اللي معدي بيقول لك كلمة ده يوديك وده يجيبك؟ وده اكيد اصعب شيء ممكن يمر على الواحد, لانك بعد شوية هتلاقي نفسك خسرت حاجات بتحبها, خسرت ناس بتحبهم, خسرت مواقف كنت ممكن شكلك يكون فيها افضل من كده, طول ما انت كلمة بتوديك وكلمة بتجيبك. النهاردة كمان كان معانا في وش وظهر البوم محمد محي, البوم روح قلبي اللي كان انتاج 1995, والنهاردة التورنيدو كان ما بين تامر عاشور وفضل شاكر, وكسب تامر عاشور بفرق اصوات كبير. ولكن برضو هختم بحاجة طبعا لفضل شاكر عشان كل اللي كانوا طالبينه برضو النهاردة. الحلقة دايما متعدي معاكم بسرعة, السهرة ولمة العيلة دايما بتعدي معاكم بسرعة. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا, كل اللي تابعونا, كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة ولحد اخر دقيقة. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا, وانا موجود معاكم على هواها مصري والراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل الاسبوع اللي جاي حلقة جديدة من مفيش نوم. كنت معاكم حسام عصام, وطبعا ما تنسوش ان احنا هنتقابل يوم الحد الساعة 5 بالظبط, 5 المغرب, وحلقات جديدة من ساعتين جامدين, ودايما موجودين مع بعض من الحد للاربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. شكرا شكرا شكرا على كل رسالة حلوة وقريتها وحتى الرسالة ما لحقتش أقراها. بشكركم جدا جدا عليها ورب تكون الحلقة تكون كانت جميلة. وهي كده كده بالنسبة لي كانت جميلة لأن وجودكم فيها دايما هو اللي محليها. إن شاء الله نتقابل دايما وحلقات جديدة ومفيش نوم. وإن شاء الله كمان الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم في كوالالمبور مع الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، حيث يعقد الجانبان مباحثات قمة يعقبها مأدبة غداء رسمية تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لها. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. كما يشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك. الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي أعلن من باريس ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للفترة من 2029 إلى 2033. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة 25 بعد 200 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث استعرض جهود الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. مصدر مطلع رحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، ووصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية. السعودية دعت إلى تحرك دولي إلى مواجهة التهديدات الناجمة عن التصعيد الأخير في اليمن، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين وتهدد الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك في كلمة المندوب السعودي لدى مجلس الأمن خلال جلسة بشأن اليمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بجرعات مكثفة من وقود الديزل تتجاوز 3 ملايين طن، مؤكدا أن أسعار الوقود ستشهد هبوطا قياسيا عقب هذا الاتفاق وبسط السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. اقتصاديا، وكالة ستاندرد أند بورز أكدت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى BB مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية. رياضيا، الزمالك والأهلي يلتقيان في 8 من مساء الغد في لقاء القمة للدور الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

شو قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، قالي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى ماليزيا. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة المصرية الماليزية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، هذا إلى جانب تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية. من جانبه أشاد ملك ماليزيا بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة، أرفع وسام ماليزي يمنح للرؤساء الأكثر تميزا، كما أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته. وننوه على حضراتكم مستمعينا الكرام بهذا الخبر العاجل، حيث بدء جلسة المباحثات ما بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا في هذه الأثناء في ماليزيا. رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يستقبل الرئيس السيسي في هذه الأثناء في ماليزيا في هذه الجولة الأسيوية. مصدر مطلع رحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي لوضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية، ووصف المصدر القرار بأنه يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، كما يدعو لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية. النائب العام الإماراتي كشف نتائج التحقيقات بشأن واقعة شركة فلايت باي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، حيث أوضح شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بجرعات مكثفة من وقود الديزل تتجاوز 3 ملايين طن، مؤكدا أن أسعار الوقود ستشهد هبوطا قياسيا عقب هذا الاتفاق وبسط السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة رحبوا بفوز القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. سبق للجنوب أفريقيا بيلاي شغل منصب المفوضة الأممية لحقوق الإنسان. من جانبه استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوز قاضية المحكمة الجنائية، معتبرا أن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد على حد قوله. اقتصاديا، وكالة ستاندرد آند فورز أكدت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى BB مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرا مستقرا وموثوقا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم يلعب أرسنال أمام ليدز يونايتد في 2:30 ظهرا، ويلتقي أستون فيلا برينتفورد في 5:00 مساء، وفي نفس الموعد يلعب تشيلسي أمام بورنموث. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: مستمعينا الكرام، مستمع راديو 90 الآن ننقل على حضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا بحضور وفدي البلدين.
1: To visit your friendly country, and thank you again. We appreciate the generous hospitality and the warmth. Let me emphasize the depth of the historical relations between the two countries.
0: إذن نتابع معكم مستمعينا الكرام في هذه اللحظات كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا بحضور وفدي البلدين في ماليزيا. إذن مستمعينا الكرام، نقلنا على حضراتكم جانبا من مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا بحضور وفدي البلدين في ماليزيا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد الآن جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بحضور وفدي البلدين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، هذا إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال زيارته الحالية لماليزيا. وأكد الرئيس السيسي في مستهل الجلسة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته الحالية تعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا. كما وجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس وزراء ماليزيا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى ماليزيا. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة المصرية الماليزية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبه أشاد ملك ماليزيا بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة، أرفع وسام ماليزي يمنح للرؤساء الأكثر تميزا، كما أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة وحول هذه اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل دقائق من الآن في العاصمة الماليزية، ينضم إلينا هاتفيا على هوا الراديو 9090 الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، مسؤول ملف رئاسة الجمهورية. أستاذ محمد، صباح الخير وتحياتي لحضرتك في البداية، أهلا بك.
2: صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن بداية، كيف تقرأ أهمية هذه المباحثات الموسعة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك ماليزيا وأيضا برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم؟ يا ترى ما هي أبرز الملفات المطروحة على أجندة هذه المباحثات؟
2: يعني قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المباحثات، وأنك جلسة مباحثات موسعة الآن بين وفدي البلدين بحضور السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي، نتحدث هنا استمرين عن الاحتفاء الماليزي والتقدير الملكي الكبير للرئيس السيسي وأبعاد هذا التقارب مع مصر. طبعا هذا الاحتفاء يحمل دلالات سياسية مهمة جدا، خاصة مع الاستقبال الرسمي بالقصر الوطني وإطلاق 21 طلقة تحية للرئيس، مشاركة الملك السلطان إبراهيم ورئيس الوزراء أنور إبراهيم في استقبال السيد الرئيس، وصولا إلى إهداء أرفع وسام وهو أحد الأوسمة الاتحادية الماليزية، أحد أرفع الأوسمة الاتحادية الماليزية للسيد الرئيس. وهذا يعكس يعني حرص الجانب الماليزي على إظهار مكانة العلاقات مع مصر والتأكيد على تقديره للرئيس السيسي في ظل رغبة مشتركة دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أوسع سياسيا واقتصاديا. فيما يتعلق بأبعاد هذه الزيارة وبتمثله من دلالات، نتكلم عن ثلاث مسارات مهمة، وهو تطوير المصالح الاقتصادية، توسيع التطبيق السياسي، وتأكيد التقارب في القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه المسارات تمنح العلاقات المصرية الماليزية مساحة للتحرك لتصل إلى اختبار قدرة البلدين على تحويل التفاهم السياسي إلى نتائج ملموسة. من ثم عقب هذه المباحثات التي تعقد الآن سيكون هناك مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ثم يعقبها مؤتمر صحفي بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الماليزي للحديث عن أهم ما جاء في هذه المباحثات والتوافقات السياسية والاقتصادية والثقافية أيضا بين البلدين. يمكن شفنا حتى على المستوى الثقافي والعلمي كانت هناك إشادة من السيد الرئيس خلال لقائه بملك ماليزيا بدور الأزهر الشريف في توصيف أواصر هذه العلاقات.
1: صحيح،
2: دور الأزهر الشريف في العالم الثاني وخاصة في ماليزيا وإندونيسيا المحطة الثالثة لدولة الرئيس الأشدولية عاقب الانتهاء من زيارة ماليزيا. وكانت هناك دعوة مهمة موجهة من السيد الرئيس ملك ماليزيا لزيارة مصر والذي نبدأها على الفور في أقرب وقت.
1: الأستاذ محمد الجالي مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول ملف الرئاسة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض، ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد آخر. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، شددت على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. النائب العام الإماراتي كشف نتائج التحقيقات بشأن واقعة رحلة شركة فلايدواي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، حيث أوضح شروع مساعد قائد الطائرة عمان الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو عقدوا ما وصفها بمحادثات بناءة في ميامي لبحث السبل المحتملة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي شارك في حفل افتتاح القمة 26 للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026 والتي تستضيفها مالطا، واستعرض وزير السياحة والأثار ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليا. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم يلعب أرسنال أمام ليدز يونايتد في الثانية والنصف ظهرا، ويلتقي أستون فيلا برينتفورد في الخامسة مساء، وفي نفس الموعد يلعب تشيلسي أمام بورنموث. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه. أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن استمع إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الماليزي بماليزيا.
1: والجاذبية الشديدة دي اللي أتحدث بيها ما أقدرش نفسك يعني.
2: I thank you my dear friend. Well your excellency, I don't have your skill and I don't have the same sweet words
0: and the charm that you are inspiring.
2: No way I'll be able to win this.
1: شخصية ساحرة ومبهرة ووهاجة جدا، فأنا هروح فين يعني؟
2: You're a charming personality, you're an inspiring person. So I believe that I don't stand a chance.
1: كل التقدير والاحترام لكم دولة الرئيس.
2: All appreciation and respect, Your Excellency.
1: لبلدكم العظيمة.
2: And to your great.
1: وأنا سعيد جدا جدا بهذه الزيارة وبحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي استقبلنا به هنا، سواء كان من جلالة الملك إبراهيم إسكندر أو من فخامتك الحقيقة.
2: And it's been a great pleasure being here and thank you very much for the generous hospitality and warm welcome that we have been afforded with our Majesty King Ibrahim or kind person.
1: واسمح لي ايضا ان انا اشكركم على اتاحه الفرصه لي لزياره بلدكم العظيمه بدعوتك الكريمه لينا هنا.
2: And allow me also to thank you for allowing us this opportunity to come and visit your great country.
1: واسمح لي ايضا ان انا يعني في اطار التقدير والاحترام الشديد لجلاله الملك ولدوله الرئيس ان انا اجدد الدعوه لكم مره ثانيه يعني في المؤتمر الصحفي لزيارة مصر في أقرب فرصة يعني.
2: And out of recognition and respect, His Majesty the King and Your Excellency, let me reiterate the invitation for you both to come to Egypt and say it publicly in the press conference.
1: أنا متصور إن في اللقاءات اللي تم تغطيتها إعلامياً عكست حجم التفاهم وحجم الثقة وحجم الإرادة السياسية لنا في تطوير التعاون بين مصر وبين ماليزيا في كافة المجالات.
2: I believe that throughout the meetings that we have had that have been covered by the media, the meetings speak much about the size of the understanding, the mutual trust, the reciprocal political will of both parties to enhance our cooperation and between the two countries, Egypt and Malaysia, and take our relationship to a whole new level.
1: اسمح لي دولة الرئيس هي علاقات دائما قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات.
2: And these relations are always built on mutual respect and development in all fields.
1: واسمح لي ايضا ان انا مش هنسى ابدا ان انا اشكر جلالة الملك ودولتكم على منح وسام تاج الدولة الاسمى واكر امتناني البالغ لهذا التكريم المقدر والذي يعكس ايضا عمق العلاقات بين البلدين.
2: And I would be a remiss if I don't thank His Majesty the King and Your Excellency for awarding me the medal of the state crown, the sublime state crown, as a recognition of me. And this, as a matter of fact, speaks much to the depth and the strength of the relations between our two countries.
1: السادات والسادة زي ما انت شفتم كده حجم التفاهم وحجم الاستعداد وحجم الإرادة اللي دولة الرئيس وأنا شخصيا يعني بنأكدها أمامكم على تطوير العلاقات في المجالات المختلفة ويمكن اللجنة المشتركة اللي احنا اتفقنا على انها تنعقد خلال الربع الأول من العام القادم هتبقى تعطي فرصة عظيمة جدا لمسؤولي البلدين لمناقشة كل الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها سواء في أثناء المباحثات الموسعة أو حتى الموضوعات اللي هتستجد بعد كده عشان ننطلق منها لتطوير التعاون في المجالات المختلفة. ويبقى دوري ودور دولة الرئيس في تسهيل وتشجيع الإجراءات بين البلدين للوصول إلى الأهداف دي.
2: Ladies and gentlemen, I believe that you can see the signs of the understanding and the mutual preparedness and the will here that we both have. His Excellency the Prime Minister and myself emphasize the importance of enhancing our relations, and we have agreed that the joint commission that will be held in the first fourth quarter of the next year will be a very good venue and opportunity to address all of the areas of mutual interest and follow up all of the topics of cooperation that have been raised either through our discussions in the extensive meetings or whatever will be updated so that we can lay the right foundation for a big launch of developing our relations on the various fronts. There is one thing to remain, that's my role and the role of His Excellency the Prime Minister to facilitate, to encourage, and to make the work streamlined so that we can have a joint success story.
1: نحن نهدف دائما إلى إيجاد أفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين ويتيح التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات التي تمتلكها كل دولة. أكيد كل دولة تمتلك إمكانات وقدرات، ولكن ما حصلت الإمكانات ديت إذا اجتمعت مع بعضها بإرادة سياسية قوية وبإخلاص من المسؤولين النتائج هتبقى أفضل.
2: So we will be probing together the horizons of cooperation on the various fronts so that we can ensure the common interests of our two countries, making sure that we are optimizing the potential and the capabilities of both countries. Now, the potential is huge, and I believe that if we combine forces with the will that exists, with the sincerity and the dedication that we give to our collaboration, I'm quite sure the end result will be different. And our officials will have more deliverables seen as a product of this relationship.
1: نحن نتكلم على قطاعات ذات أولوية في الطاقة الجديدة والمتجددة وفي الصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة والصناعة والصناعات الغذائية.
2: We're talking about vital areas of energy and renewable energy, manufacturing, electronics. Agriculture and food industries.
1: اسمحوا لي ان احنا تحدثنا ايضا وحديث موسع جدا على اهميه اعداد الوعاظ والعلماء فيما يخص ممارسه وتعليم الوسطيه الدينيه المعتدله. وانا قلت ان الازهر مؤسسه دينيه عريقه بتقوم بهذا الدور منذ اكثر من 1000 سنه. وبنستقبل طبعا طلبة وطالبات من كل الدنيا حتى وطبعا من ماليزيا بنستقبلهم أيضا، وهم يعني بيتميزوا بالنجابة وإحنا بنفتخر بيهم وبنفتخر. بنفتخر بكل اللي بيجي مصر عشان
0: إذن ما زلنا نستمع مع حضراتكم إلى كلمة الرئيس السيسي على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء ماليزيا.
2: So again, one extensive area that we are looking very attentively to is the importance of the preachers, of the clergymen regarding the practicing of moderate Islam. And we talked together about how instrumental Azhar is in this particular regard, and it is a well-established institution that has been teaching the moderation of Islam for over 1,000 years. We are receiving, is Egypt receiving students, males and females from all over the world, especially from Malaysia, where we are really proud of. They are very bright young men and women, and we are proud of them and proud of everybody who comes to seek education and knowledge in Egypt. We are standing ready not only to increase the number of undergrads or students, but also to receive scholars and preachers who are already employed so that they can be reintroduced to the versions of moderation and tolerance of Islam.
1: دولة الرئيس سيدات والسادة مسألة مباحثتنا اليوم فرصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي. واتفقت مع دولة رئيس الوزراء على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية مختلف الأزمات بما يسهم في تحقيق السلم ودعم التنمية لمختلف الدول والشعوب.
2: Ladies and gentlemen, our today's talks have been an opportunity to share views on the fast unfolding events on the regional and international arenas. I converged with His Excellency the Prime Minister on the importance to de-escalate and push for diplomatic solutions of the various crises so that peace can prevail and development can prosper among nations and peoples.
1: وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد مواصلة مصر جهودها الحثيثة لوقف حالة التصعيد في الشرق الأوسط بما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف للعمل على إحلال السلام والتمسك بالقانون الدولي خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2: I'd like to seize this opportunity to stress Egypt's relentless efforts to stop the escalation in the Middle East. However, this requires consolidated efforts by all parties to establish peace and uphold the international law, particularly with regard to the country's sovereignty and territorial integrity and the non-interference in their domestic affairs.
1: تناولت أيضا مع دولة الرئيس أحد أهم القضايا في منطقتنا ويمكن في العالم كله، القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية وفقا لمقررات الشرعية الدولية وبناء على حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
2: Along these lines, I discussed with His Excellency the Prime Minister one of the most important issues all over the world and particularly in our region. This is the Palestinian issue. It is central, very central as it is to the region. And we stress together the necessity for a just and comprehensive settlement according to the international resolutions and the two-state solution to ensure a Palestinian independent state is established on the borders of the July 4th, 1967 with East Jerusalem as its capital.
1: لابد أن أشيد بموقف ماليزيا الداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأيضا تقديم الدعم والعلاج الطبي للجرحى الفلسطينيين الذين قدموا إلى ماليزيا.
2: I would be remiss if I don't applaud Malaysia's supporting stance regarding the Palestinian issue and its keenness to provide humanitarian assistance to the Palestinian people and also hosting Palestinian sick and injured people to get medical care here in Malaysia.
1: اسمحوا لي أيضا تحدثت مع دولة الرئيس على الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وكذلك في البحر الأحمر وأكدت على أهمية التواصل لتسوية سياسية شاملة يمثل السبيل الوحيد لنهاء كافة أزمات المنطقة.
2: I also discussed with His Excellency the President the developing issues, the unfolding issues in the and the African and African Horn and how the ramifications can affect on the Red Sea and how their ramifications can affect the whole region.
1: أنا عايز أكد أن التوافق تام مع دولة الرئيس تجاه القضايا المختلفة في منطقتنا وفي العالم على أن المسار السياسي والدبلوماسي واحترام القانون الدولي هو أفضل سبل لمعالجة الأزمات.
2: I just want to confirm here that there is a total convergence between myself and His Excellency the Prime Minister regarding the issues of the region and the world, that the political and the diplomatic track and respecting the international law are the only way to find lasting and permanent solutions to the crises and conflicts.
1: دولة رئيس الوزراء دكتور أنور إبراهيم سعدت بلقائكم اليوم وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه مصلحة مشتركة لنا ولأمتنا الإسلامية وأتمنى

هذا المؤتمر، حيث أكد رئيس وزراء ماليزيا أنه يسعده أن يرحب بصديقه العزيز الرئيس السيسي، هكذا كما جاء في هذا المؤتمر. وأيضا قال رئيس وزراء ماليزيا أن مصر بلد ذو حضارة عريقة أسهمت في تعليم الكثير من المواطنين في ماليزيا. أيضا رئيس الوزراء الماليزي تحدث أن الرئيس السيسي أظهر الكثير من الدعم والتعاطف والفهم لماليزيا. على الجانب الآخر، الرئيس السيسي أيضا أعرب عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في ماليزيا، ودعا رئيس وزراء ماليزيا لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة. الرئيس السيسي تحدث أيضا أن هناك تفاهم وثقة وإرادة سياسية لتطوير التعاون ما بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات، هذا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية ما بين مصر وماليزيا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات. الرئيس السيسي أيضا توجه بالشكر إلى ملك ماليزيا على إهدائه أرفع وسام اتحادي ماليزي، وأكد أن مصر ستحرص على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات. وقال أيضا الرئيس السيسي أن مصر تعمل على إعداد آفاق جديدة للتعاون ما بين مصر وماليزيا. إذن رسائل عديدة أتى بها الرئيس السيسي في هذا المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس وزراء ماليزيا، وكانت من بين هذه الرسائل هكذا التصريحات التي تلوناها على حضراتكم. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، ومن القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم، ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك عقب جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين خلال زيارة الرئيس الحالي لماليزيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وشكره لملك ماليزيا على منحه أرفع أوسمة الدولة، وأكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات المشتركة تناولت التطورات الإقليمية لافتا إلى أهمية خفض التصعيد بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء كافة أشكال التصعيد بالمنطقة. وكذلك شدد الرئيس السيسي على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين. من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن بالغ تقديره للجهود المصرية في خدمة شعب ماليزيا في مجالات التعليم المختلفة على مدى عشرات السنوات، ليس فقط بجامعة الأزهر ولكن أيضا بمختلف الجامعات المصرية. كما أشاد رئيس وزراء ماليزيا بجهود الرئيس السيسي في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف إرساء أسس التعاون بين البلدين. هذا وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المصري في هذا الشأن وما تقدمه لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الشراكة المصرية الماليزية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية. من جانبه أشاد ملك ماليزيا بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة، أرفع وسام ماليزي يمنح للرؤساء الأكثر تميزا، كما أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض، ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد آخر. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن ممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو عقدوا ما وصفها بمحادثات بناءة في ميامي لبحث السبل المحتملة لخفض التصعيد وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء. اقتصاديا، وزير السياحة والآثار شريف فتحي شارك في حفل افتتاح القمة 26 للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026 والتي تستضيفها ملطا. استعرض وزير السياحة والآثار ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليا. رياضيا، ضمن مباريات الدور الإسباني يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 من مساء اليوم، كما يواجه ريال مدريد فياريال في العاشرة مساءً. We'll be right back. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24 درجة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح، وامبارح كانت الفوازير مختلفة وكسرتوا الدنيا. والنهاردة زي ما غششتكم امبارح كده قلتلكوا النهاردة هيبقى يوم مختلف مع ضيفة جميلة وغالية جدا أظن علينا كلنا، معظمنا متعلق بيها جدا من السوشيال ميديا. زي ما بركز على الأبطال حبايب السوبر هيروز اللي بسمعوا لعبة وحدوتة، أكيد في حاجة أهم كمان أو بقدر أهمية السوبر هيروز الأبطال، وهي الأم والأب في البيت. وإحنا كتير من الأمهات والأبهات بيسألوني وبيبعتوا دايما لعبة وحدوتة، وإحنا كأهالي بنتكلم دايما عن التربية الإيجابية. هل نربي أولادنا بالتربية الإيجابية والطريقة اللي إحنا بنشوف فيديوهات وبنسمع عنها كتير وبقينا بناخد كورسات فيها، أو نرجع لطريقة جدي وجدتي وأهالينا والقيم والمبادئ والطريقة اللي تربينا بيها زمان؟ إيه الصح وإيه المفيد فعلا لولادنا؟ ده يمكن اللي هنتكلم فيه النهاردة. بس أظن زي ما التربية مهمة قوي، مهم جدا كمان الأم والأب جوه البيت بيتعاملوا إزاي مع بعض، وهل تعاملهم مع بعض ده بيأثر على محيط الأسرة والولاد، وإزاي هما شايفينهم بيتعاملوا مع بعض. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة على طول على مدار الحلقة إن شاء الله على الساعة بتاعتنا. معانا ضيفة مميزة جدا وليها حضور قوي، اللهم بارك، جدا جدا جدا على السوشيال ميديا ومكسرة الدنيا، وصوتها اللهم بارك، أنا عن نفسي بعشق صوتها. مي القاضي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. مي صباح الهنا.
2: صباح الجمال. ايه الطاقة الإيجابية اللي على الصبح دي
1: يا حبيبتي؟ والله العظيم انا يعني من قبل ما قبلك وانا على طول فيديوهاتك اللهم بارك مكسرة الدنيا، وانا من متابعينك،
2: ده شرف
1: ليا، وبحب طريقتك قوي قوي قوي قوي، ومتأكدة ان شاء الله النهاردة الامهات والابهات والولاد هيستفادوا جدا من الحلقة
2: يا رب،
1: واكيد هتنوريني تاني. انا بقولك من اول الحلقة
2: يلا بينا، انا جاهزة.
1: طيب مي حبيبتي، اول حاجة كده بحب اسألها دايما، قوليلي مي كان نفسها تطلع ايه؟
2: بصراحة
1: طبعا صراحة ده لعبة حدوتة.
2: كان نفسي قوي ابقى مضيف الطيران، عارفه كلنا واحنا صغيرين
1: ده انا على فكره
2: ده نفسي الحلم قوي ابقى مضيف الطيران، عشان اسافر كتير واركب طياره كتير
1: ماشي.
2: بس لا يعني
1: انت تغير الحلم ده
2: وانا داخله الجامعه.
1: اوكي،
2: يعني وانا داخله الجامعه خلاص، لا طب ما اسافر عادي، مش لازم ابقى مضيف الطيران
1: ماشي.
2: فبدات اسافر من اول ثالثه ثانوي كده، اولى جامعه لقيت طب ما انا بركب طياره عادي، طب ما اشوف بقى حاجه تانية.
1: اوكي،
2: اند ذن وفي يوم كده قعدت اقول ايه وانا عايزه ايه،
1: ايوه
2: يعني ايه الحاجه اللي انا هنا موجوده ربنا خلقني عشانها. اكيد مش خلقني عشان اركب طيارات،
1: يعني عشان اسافر وابقى
2: بس حاجه تانية. فقعدت ادور بقى، عارفه لما تدخلي في رحله كده مع نفسك وتخبطي بقى في كل حاجه
1: بالظبط،
2: طب اشتغل طيب في الحسابات، طب اشتغل في انزل اعمل حاجات بايدي، فضه واكسسوارز ومش عارفه ايه. فقعدت لعبت كل الالعاب.
1: يعني الرحله دي قعدت قد ايه مي؟
2: سنتين ونص ثلاثه
1: ماشي.
2: قعدت سنتين ونص بعمل حاجات كتير قوي.
1: وانتي في ثانوي
2: ولا اولى وثانيه جامعه؟ يعني اخر ثانوي واولى وتانية جامعه
1: ماشي.
2: اخر ثانوي دي اللي انت هو انا هدخل جامعه ايه وهدخل كليه ايه، وتنسيق جايبني هندسه، سامش بتاعت الهندسه، يعني انا كان زماني في الجامعه لغايه دلوقتي، عارفه انت الناس اللي
1: مش ماشيه معايا ولا شخصيتي.
2: طب انا هدرس ايه؟ طب فهي في الفتره دي اللي قررت ان محتاجه اجرب كل حاجه.
1: اوكي،
2: هلعب كل الالعاب لغايه لما اشوف ها انا هلاقي نفسي في ايه. الفتره دي بقى بدات مامتي تجيب لي كتب، وهنا بقى بدات الرحله
1: ماشي.
2: تجيب لي كتب، انا كنت بسافر كتير، فانا بسافر مره في اوتيل من الاوتيلز اللي كنت قاعده فيهم كان في كورس حاجه عن التربيه الايجابيه، رحت حضرته صدفه بحته.
1: سبحان الله،
2: ربنا يعني عارفه لما ربنا يحطك في حاجه انت مش
1: فتحت لك الطريق.
2: ومن الوقت ده بقى كنت انا لسه في الجامعه، خلاص بقى
1: كنت لسه في الجامعه
2: وهنا بس أنا كان عندي دعاء يومي.
3: أيوة.
2: يا رب يا رب حطني على الطريق وما تخيرنيش.
3: أوكي.
2: يعني يا رب اختار لي ولا تخيرني. فأنا كان طول الوقت ده الدعاء بتاعي.
3: الله
2: يوميا لغاية لما بقولك أنا تخيلي أنت قاعدة في أوتيل عادي بصدفة لقيتي حد في الأسانسير كورس بيبدأ النهاردة, الترينر هو اللي واقف قدامك في الأسانسير بيقولك تعالي أنا عازمك على الكورس ده, بس خلاص كده وبدأت عجبني الكورس, قمت اديت برزنتيشن واحنا واقفين كده عن مصر وبيسالوني انت منين, ها ها ها طب كلمينا عنها. وقفت اتكلمت, دكتور تاني قاعد, ايه ده انت طريقه البرزنتيشن سكيلز بتاعتك حلوه, وانا بقى كنت شايفه ان انا يعني
3: زيرو,
2: مفيش مش موجوده.
3: كنت في تانية جامعه
2: وقتها, اخر تانية الصيف اللي بين تانية وتالتة جامعه, انا مش موجوده يعني عارفه اللي هو انا اصلا ما قلتش حاجه, ده انا كنت مكسوفه وعادانه وعايزه الارض تشق وتبلعني
3: ما شاء الله. الله
2: فبس عارف. وفتحت بقى الدكتور تاني قال لي طب تعالي احضري معانا, ما اعرفش عندها دبلومه ايه في الجامعه ايه وعندنا ايه, بس خلاص بقى يعني عارفه لما ربنا يفتحها عليكي.
3: طول ما هي بتتكلم عندي مليون سؤال في دماغي. طب قولي لي معلش يا مي, عشان احنا ولادنا دلوقتي من امتى ابتدي انا كأم او اركز مع اولادي وهم في سنه كام انه احط قدامهم اختيارات زي ما ماما اللهم بارك ربنا يديها الصحه والعافيه عملت معاكي؟
2: بص خليني اقول لك برده, انا مامتي ما خيرتنيش.
3: اه
2: انا مامتي كانت شايفه حته
3: فيكي
2: فراحت حطاني فيها. اصعب حاجه في فتره المراهقه انك تخير الانسان
3: طبعا,
2: لان أوي. هو اصلا
3: ما انا هو تايه,
2: ما انا لو عارف هعمل. آه. انا مش عارف, فبالتالي انت محتاج انت تبداي عارفه اللي هو ايه, تركزي معاه شويه.
3: اه
2: تو ديسكفر بقى انت رحلتك هي رحله البحث.
3: اوكي
2: هو كويس في ايه, طب هو بيركز في ايه, طب هو شاطر في ايه. ف انا مش فاضيه انا بشتغل انا لا, ده وقتك ان انت تركزي وتبداي تخليه يخبط.
3: أوكي.
2: بس تحت اشرافك
3: طبعا
2: وتحت عينيكي لغايه لما هو يكتشف ها انا مبسوط ومرتاح في ايه, لان برضو ما ينفعش احنا غصب عننا بنبقى عايزين نحقق في ولادنا اللي احنا ما عرفناش نحققه في نفسنا
3: طبعا.
2: فما ينفعش بالظبط, فما ينفعش ان انا احقق في ولادي واحملهم الشنطه بتاعتي وشلتي وهما مش عايزين
3: مش
2: ده
3: بتاعتهم خالص,
2: انا مش عايزاه, فانت ليه حطاني في ده وغصب عني كنوع من انواع ان انا نفسي ارضيكي هعملك اللي انت عايزاه عشان ما ازعلكيش.
3: طب حاجه كمان بقى قبل ما نخرج, عشان ولادنا دلوقتي كتير قوي بيبقوا مرعوبين, يعني انت بتقولي الكورس وجاء قدامي وجالي انفيتيشن, ايه اللي ما خلاش مي تبقى انت بتقولي ان انت كنتي مرعوبه, بس اللهم بارك اكيد كان في سكيلز انت مش واخده بالك منها
2: او ربنا فتحها عليا.
3: ايوه الحمد لله يا رب دايما, بس تقولي لهم ايه عشان الرعب اللي هم بيكونوا فيه, احنا حتى كبار بيبقى عندنا الرعب ده, فقولي لهم كلمه.
2: اي حاجه وقعت قدامك دي جايه عشانك.
3: اه
2: مفيش حاجه في الحياه بتجيلنا صدفة
3: صح,
2: فطالما الفرصة دي جاتلك ما تفضلش تقول لما بقى مستعد لما بقى جاهز,
3: هبقى مستعد
2: عمرك ما هتبقى مستعد
3: صح. آه
2: طب لما بقى جاهز, طب لما اخد الكورس, طب لما يبقى معايا صحابي في عشان ادرس الموضوع. اي حاجة وقعت قدامك دي بتاعتك دوس فيها, طب لو قفلت يبقى ديك اتعلمت حاجة من الرحلة الصغيرة
3: صح
2: اللي انت مشيت
3: صح,
2: فما توقفش. والله يا مها انا ما في حاجة وقعت قدامي
3: اللهم بارك
2: الا وقلت يلا انا حدوس وزي ما تيجي
3: كملت
2: ومليون حاجة باظت
3: طبعا,
2: ومليون حاجة وجعتني ومليون حاجة عيطت عليها ومليون حاجة زعلت عليها
3: طبعا,
2: بس مليون حاجة برضو اتعلمتها. فهي النقطة ان ما تخليش فرصة تفوتك
3: صح,
2: لان طالما وقعت قدامك يبقى جاي لك انت بس. فعشان كده انزل بس, يعني اطلع بره الكومفورت زون وانزل بس,
3: اعمل اللي عليك
2: بالظبط, لان انت عليك السعي وربنا عليه النتيجه
3: صح.
2: النتيجه دي بقى
3: بس اسعى وخلاص
2: بالظبط.
3: طب يا جماعه ما اقدرش يعني ما اديهاش سقف كبير
4: حبيبتي, سقف كبير.
3: تعالوا بقى نسمع شارموفرز انت جميله, عشان اللهم بارك ربنا يزيدك يا مي والله العظيم انا بدعي لك على السوشيال ميديا كل ما اشوف فيديو وهنا اكتر, فيا رب تعالوا نشوف نسمع مع بعض شارموفرز انت جميله ونرجع بقى نبتدي الحلقه الابهات والامهات والتربيه الايجابيه ونعمل ايه مع مي القاضي. يلا بينا نسمع انت جميله ونرجع تاني لهبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبوا حدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض، ولسه مشرفني ومنورني مي القاضي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. مي، احنا بقى يعني كل العالم بيتكلم على التربية الإيجابية. طبعا احنا مركزين كأهالي في بيوت مركزة مع نفسها كويس قوي، موجودين في نفس البيت، انفصلوا ايا كان ايه اللي حاصل مع الام والاب دول، بس في بيوت بتفضل مركزة اربي ولادي ازاي وما بيركزوش خالص احنا بنتعامل مع بعض ازاي قدام الولاد دول. فقوليلي، هل فعلا علاقة الست والراجل ببعض ممكن تكون اهم في تأثيرها قوي على الولاد وعلى سلوكهم من انا بربيهم ازاي؟
2: بصي، هي مش اهم ولكن هي من العوامل الأساسية في التربية. تخيلي كده، أنا عمالة بقول لولادي أنا بحبكو، أنا بحترمكو، أنتوا لازم تحترموا بعض، أنتوا لازم تقدروا بعض، وهو شايفني وأنا بزعل مامته، وهو شايف مامته خايفة تيجي تطلب مني حاجة فبتقول للولاد هم اللي يجوا يقولوا لي، فشايفة إن أو الولاد شايفين إن أنا طول الوقت متعصب وما بقعدش مع مامتهم وما بسلمش عليها لما بدخل من البيت ولا بحضنها لما برجع من الشغل، فهم كده هيحصل عندهم كونفليكت، صراع
1: طبعا
2: ما بين طب هو إزاي بيتقال كده وإزاي بيحصل كده. وهنا إحنا ما بنربيش ولادنا باللي إحنا بنقوله،
1: صح،
2: احنا بنربيهم بان احنا قدوه، بان هم شايفين احنا بنتعامل مع بعض ازاي. الطريقه اللي انت بتعامل بيها مراتك هي هتكون الطريقه اللي ولادك هيعاملوا بيها بعض، اولا هيعاملوك بيها وهيعاملوا بيها مراتاتهم او جوازاتهم، لان احنا شخصيات الولاد بتتكون باللي بيشوفوه في الوقت الصغر ده.
1: أوكي.
2: بيبقوا بالظبط عاملين زي الاسفنجه، عمالين بيمتصوا كل حاجه بتحصل حتى لو ما بيتكلموش.
1: اوكي،
2: في اهالي يقول ايه، انا ولادي ما بيركزوش او مش شايفين او مش واخدين بالهم او لسه صغيرين. مفيش حاجه اسمها صغيرين.
1: اوكي،
2: هو كل ده عمالين بيمتصوه.
1: أوكي.
2: وفي وقت ما هيطلعوه.
1: ماشي،
2: فعشان كده مهم جدا الطريقة اللي انت بتعامل بيها مراتك.
1: طبعا.
2: والطريقة اللي انت بتعاملي بيها جوزك قدام الولاد، وحتى بينك وبين بعض، لان ده بيوصل.
1: طبعا.
2: عارفة لما اولادنا فجأة ما يحبوش حد احنا ما بنحبهوش، مع اننا احنا ما جبناش سيرة او ما اتكلمناش، هو بالظبط ده اللي بيحصل، بيحسوا بينا ما قبل البلوغ. انت بيبقى فيه كده ربط قوي جدا
1: طبعا
2: بينك وبين بعض.
1: طبعا.
2: فبتلاقيهم متأثرين او بيحسوا باللي انت حساه.
1: أوكي.
2: متأثرين باللي انت بتفكري فيه، متأثرين بنظرتك عن الحياة، فهم بيشوفوا الحياة من نظرتك انت مش من نظرتهم هم.
1: أوكي.
2: فبالتالي كل ده بيأثر عليهم بشكل او باخر.
1: طبعا.
2: وعامل كبير، لان تعالي كده نبص على معظم دلوقتي اللي في الثلاثينات او اللي في العشرينات او الاربعينات، الامهات دول يقولك ايه، انا منساش بابا ومامتي كانوا بيعملوا مع بعض ايه.
1: طبعا.
2: انا لا فاكره بابا جاب لي هديه ايه ولا ماما جابت لي لبس ايه، مش فاكرين كل ده. بس فاكره بابا لما كان بيجمعنا كلنا عشان نقعد نتكلم قبل النوم.
1: صح.
2: فاكره ماما لما كانت بتقعد تتكلم معانا وقت الغدا واحنا مع بعض. فالمشاعر هي دي اللي ما بتتنسيش. بابا ومفتاحه لما بيتحط في الباب ويجري علينا يزغزغنا، كل ده ما بيتنسيش.
1: صح.
2: لكن بقى انا مشغوله في الشغل عشان اعيشهم الحياه اللي هم المفروض، كل ده هيتنسي. فاولادك محتاجين يشوفوا ويتعلموا بالقدوه ويشوفوا انت بتتعاملي كمان معهم ازاي.
1: اوكي،
2: ايه الروتين اللي انتوا عاملينه لبعض، ايه الحاجه اللي انت في وسط يومك كلها بترفعي عنهم هم. احنا ككبار بنبقى نفسنا نحس ان احنا مسموعين.
1: أوكي.
2: او ان احنا متشافين. او ان اللي قدامنا مدينا كده البرستيج بتاعنا. هل انت عامله كده مع اولادك؟ ولا كل ما يتكلموا اسمع بقى الكلام اللي انا عايزاه بقى وخلاص بقى ما تقرفنيش، ولا هقول يلا كم مره، حرام عليكم بقى اللي بتعملوه. انت بتعملي ايه وبتتكلمي ازاي وبتقولي لجوزك انت كل مره منكد علينا وكل ما تخرجنا انت ما بتنزلش معانا. ولادك بيسمعوا ايه؟ لان زي ما انت نفسك جوزك يدلعك، ولادك برضو نفسهم ان هم يحسوا ان هم في بيت في سلام.
1: طبعا.
2: وده نظريه الامانه العاطفي. نظريه الامانه العاطفي هي التوافق ما بين اللي بيتقال واللي بيتشاف. عشان يبقى عندي أمان عاطفي إن مفيش حاجة عكس التانية في الحياة. فهو ده المهم أو هو ده اللي احنا محتاجين نركز عليه مع أولادنا عشان لما يكبروا ما يتعالجوش من طفولتهم. صح. ولا يتعالجوا من اللي انت عملتيه فيهم
3: بالظبط. طب يعني كتير من الأهالي بيقولك هو صغير قوي ما كانش واعي للدرجة دي، يعني امتى نبتدي نركز أو ناخد بالنا قوي انه وهم حتى ما فيش ما كمش سنة، هل فعلا بيجمعوا يا مي وبيبقى لاقط لو في صوتنا عالي، ماما بتعيط، احساسي انا بيها وانا قريب قوي منها، امتى الطفل بجد بيتأثر؟
2: عارفة ما اي ام كده ولادها لسه نيوبورن كده صغيرين تقولك اول ما انا متضايقة البيبي يقعد يعيط ويصرخ، فانت الاطفال بتحس من ساعة ما بتطلع من الرحم
3: أيوة.
2: لغاية دلوقتي فهو ما فيش حاجة اسمها
3: سن معين،
2: لا
3: خالص،
2: طفل بني آدم روح هتحس بيكي.
3: صح.
2: لأن انت الأم.
3: صح.
2: فهي كده كده هيحسوا بيكي، فدورك بقى ودورك كأب هي على فكرة هي أفة لازم يشيلها اتنين
3: طبعا،
2: يعني ما نجيش نقول ايه والله انا مسحول في الشغل ومش فاق، لا هو طبعا. ده زيه زي الشغل
3: طبعا.
2: لان انت الفلوس اللي بتجيبها
3: والله يا مي مش
2: هتصرفها على علاجهم النفسي بس عشان نبقى متفقين
3: بعد الشرع عليهم. بس انا يعني انا يعني انت صححي لي برضو يعني وجوده واستثماره في الولاد دول اهم بكتير من مليون
2: طبعاً.
3: شغل
2: طبعا طبعا.
3: انا مش عايزه اتاثر لو سمحتوا. يلا بينا نسمع عمرو دياب ب 12 بالليل، مع ان هي مش 12 بالليل خالص، بس تعالوا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني نستمتع اكتر واكتر مع مي القاضي لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم تاني لعبة وحدوتة، ولسه مكملين مع بعض على هوا الراديو 90 90 ومي القاضي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. طيب يا مي، قوليلي لو العلاقة سوية جدا بين الراجل والست، الولاد في البيت بيتأثروا ازاي بشكل إيجابي، وده بيأثر ازاي على نفسيتهم وشخصيتهم يعني أنا كده واحدة واخدة بالي كويس قوي، وجوزي اللهم بارك ربنا يزيده هو كمان زي الفل واخدين بالنا وماشيينها على الشعرة زي ما بيقولوا، ده بيأثر على ولادنا ازاي وعلى شخصيتهم؟
2: أولا عارفة الناس السوية اللي عندها أمان عاطفي، اللي عندها احترام، اللي بتعرف من الآخر تبقى طيبة،
1: ماشي،
2: لان انا عيني مليانه في بيت اهلي.
1: اوكي،
2: انا مكتفي بالحب في بيت اهلي. انا مكتفي بان حد شايفني في بيت اهلي، فانا مش بدور عليه بره. انا كده كده الناس قبلاني اللي في بيتي، بابايا ومامتي قبلاني، فانا مش بيبل بليزر وبدور على ان اللي حواليا يقبلوني فحملهم اي حاجه عشان يقبلوني ويوافقوا ان هم يبقوا صحابي.
1: ماشي،
2: من الاخر انا انسان واقف على رجلي متزن.
1: أوكي.
2: هي كلمة الاتزان دي.
1: أوكي.
2: لان صعب ان انت تلاقي شخص سوي متزن طالع من بيت كله خلافات.
1: أوكي.
2: بتحصل، خلينا برضو
1: طبعا
2: مش عايزة بنقول ان كل
1: يعني.
2: ان كل حالات الانفصال الولاد فيها بيطلعوا عندهم مشاكل، لا.
1: أوكي.
2: في اوقات بيحصل كده واوقات لا، بس خلينا نتفق ان كل الاوقات اللي فيه مشاكل بس مشاكل قدام الولاد لازم هيحصل مشاكل.
1: أوكي.
2: عن في شخصية الولاد.
1: أوكي.
2: فأنا دلوقتي لو أنا بدي ابني حب هل طبيعي هيدور عليه بره ولا لا؟ هو أولادي خلاص كوبايته مليانة. لو أنا بدي ولادي احترام إيه اللي هم هيجوا يطلعوا يعملوه؟ هيحترموا اللي حواليهم
1: طبعا،
2: وهيحترموا نفسهم
1: طبعا،
2: وهيحترمونا في البيت ويحترموا إخواتهم
1: طبعا.
2: لو أنا في تواصل وبنعرف نتكلم هتلاقيه وهو بيتكلم مع أصحابه مش بيتخانق.
1: صح.
2: هو احنا ليه بنعلي صوتنا وبنتخانق؟ لان قدامي حاسس ان هو مش فاهمني. فلو انا اوريدي في لغه تواصل وبتعلم ازاي ان انا استاند فور ماي سيلف كده، اوقف لنفسي واعبر عن احتياجاتي واعبر عن اللي انا عايزه واتواصل بشكل صح، فبالتالي هعرف اتواصل مع اللي حواليا من غير زعيق وخناق. برضو ده مش معناه ان الطفل هيطلع ملاكي يعني
1: طبعا،
2: ولكن بنتكلم على العام بتاع الشخصيه.
1: اوكي،
2: هيطلع من الاخر شخص سهل وهين ولين. امتى؟ لما انا ابقى بديله كل الاكتفاء النفسي والامان النفسي في البيت.
1: اوكي،
2: فمش هيبقى عنده خوف.
1: ماشي.
2: لا خوف ان حد يسيبه، ولا خوف ان حد يقرب منه، ولا خوف ان انا ادي مشاعر اللي قدامي احسن يمسكها عليا زله.
1: صح.
2: ولا خوف ان انا افشل، ولا خوف من المحاوله، لان انا اوريدي مطمن
1: جدا.
2: انا ليه ظهر.
1: صح.
2: فايه هيقف قدامي؟ فكل ما الطفل بتحسسه بامان اكتر وانه ليه ظهر اكتر وانه عادي انه يغلط قدامك عشان تصلح له فيتعلم فيقف على رجله، مش ان هو يغلط بره البيت وهو خايف. هنا هو هيطلع يواجه الحياه وهو واقف على رجله سعيد متزن، عارف هو عايز ايه ورايح على فين.
1: اوكي،
2: غير كده لا، هيقعد بقى يخبط معاك بقى من هنا لبكره.
1: اوكي. في كلمة حلوة قوي أنا عن نفسي بحبها جدا، إن الشخص اللي قدامك إن كان طفل أو كبير يبقى متشاف. بحس إن دي بتطمننا قوي
2: طبعا.
1: وده معظمنا هو ده اللي محتاجه. عايزاكي تقولي لنا ببساطة يعني إيه متشاف وعاملها إزاي؟
2: متشاف يعني أي حاجة بسيطة أنا بعملها تتقدر.
1: أوكي.
2: ان انا النقط القوة بتاعتي متشافة ونقط الضعف متشافة.
1: اوكي،
2: بس ما بتتمسكش علي.
1: يعني
2: هو انت كل مرة بتروحي فيها التمرين كده هتفضلي تعيطي؟
1: اوكي،
2: فانا بقى متخزن جوايا ايه؟
1: ان
2: هم شايفيني طول الوقت ان انا بعيط. الطفل ما بيفكرش زينا.
1: صح.
2: احنا دلوقتي عندنا فلتر. فانا عارفة ادي اللي قدامي مبادرات، عارفة ادي له اعذار، عارف يلا امتى اتكلم امتى اسكت.
1: صح.
2: الطفل اللي انت هتقوله له هيسمعه. هقول لك مثال على متشاف ده،
1: يا ريت،
2: حصل لي انا وكان سلبي بالنسبه لي جدا.
1: أوكي.
2: العكس بقى.
1: ها.
2: فاكرة وانا صغيرة داخلة حضانة
3: أوكي.
2: أو كنت في تانية حضانة كده، فالمديرة بتاعت المدرسة فبتقول لماما ايه، بنتك فشلة في الحساب في الماث ضيعة أوكي. فدي تجوزيها وتقعديها في البيت
3: كده. ودي مديرة،
2: انا حتى هذه اللحظة مش حافظة جدول الضرب
3: يا حبيبتي
2: لغاية دلوقتي، انا خلاص يعني كبرت يعني مش حافظة جدول الضرب، ولما تيجي قدامي ارقام انا ما بقاش عارفه ليه، لان هم لا انا ما كنتش فاكراها
3: آه.
2: انا طول الوقت مش فاهمه
3: آه.
2: هو انا ليه
3: جاي منين
2: ما اعرفش
3: اوكي،
2: لغايه لما بدات بقى ده في حاجه اصلا مش منطقي لما اشوف الارقام اتخض واروح
3: كده،
2: مش عارفه عد، مش عارفه، لغايه لما ده انا اتشفت بالشكل ده زمان، ولان انا بثق فيهم جدا فاللي انا شفته اكيد هو ده صورتي
3: أوكي.
2: فانت اللي انت بتشوفه في عيون اللي حواليك اللي بيحبوك واللي انت بتحبهم بيكون صورتك عن نفسك،
3: يا نهار ابيض،
2: فده اللي بيتشاف، فان انا احس ان انا متشاف، ان انا كويس في عيونهم ان انا اشوف ان انا مهما عملت
3: هما بيحبوني،
2: انا ليا قيمه عندهم
3: طبعا،
2: مش احنا لقيناك قدام باب الجامع
3: بعد الشر
2: بتتقاس كلنا تربينا كلنا تلاقينا قدام باب الجامع معروفه
3: صح
2: فان انا ما احسش ان انا اي دونت بيلونج، لا انا لازم اكون ليا مكان انتمي ليه، فان انتوا شايفيني ازاي
3: اوكي،
2: هو ده اللي بيحسسني ان انا متشاف او مش متشاف
3: اوكي،
2: لان في ولاد تقول لك انت شايفني كدابه او انت شايفاني كدابه يا ماما طب خلاص بقى مش فارقه، طب ما اكدب بقى
3: صح صح،
2: انت شايفاني ان انا انانيه هبقى انانيه بقى، مش هحاول اصلح من نفسي
3: اوكي،
2: طالما شايفني كده انا هبقى كده
3: أوكي.
2: طب لو انا شايفه اللي قدامي ان هو شاطر ان هو بيعمل اللي عليه ان هو بيحاول ان هو انت شاطر المره دي عملت احسن من المره اللي فاتت حتى لو لسه ما وصلش اللي انت عايزاه
3: صح صح،
2: بس طول ما انا بوريه ان انا شايف اللي هو
3: بيعمله اللي عملتها
2: بقدرها طول ما هو هيفضل طول الوقت
3: عايز
2: ماشي لقدام
3: صح،
2: وعايز يفضل عند حسن ظنك ومش عايز يخيب املك فيه، فبدل ما اقعد اديله السلبي طب ما اقول له الايجابي
3: صح،
2: بدل ما انا اقعد اقول له انا عايزاك تبعد عن ايه طب ما اقول له انا عايزاك تقرب من ايه
3: صح،
2: لان هو دلوقتي طول ما هو طفل او مراهق هو مش عارف نفسه هو انا كبير ولا صغير، هو المفروض اعمل ايه وما اعملش ايه، هو انا المفروض العب دور الاخ الكبير اللي باخد بالي من مسؤوليه اخواتي، ولا انا لسه الصغير ولا انا لسه الصغير اللي مش متحمل مسؤوليه نفسه، انا مين فلازم يبقى انا مورياه وموضحه له الصوره اللي انا شايفاه بيها، لان هي دي اللي هتشكل برضو طريقه تعامله مع الناس اللي حواليه
3: صح،
2: وطريقه نظرته لنفسه هل هي قليله ولا لا، لان كل ما انا بدي ابني حب ولو بنسبه 10% فهو كده عنده نقص، كل ما اي حد من بره هيديله 12% هو راضي ويبص ايده ووشه وظهر، وحتى لو بيأذوه بنسبه 80% فليه، فلا خلينا كده نحب بعض يا جماعة ونتواصل مع بعض ويبقى فيه احترام وود ويبقى فيه عارفة الرأفة، احنا محتاجين نبقى رؤوفين بنفسنا وبولادنا، انا قلت له 100 مرة ما يعملش كده احسن، لا انت ابنك هيفضل يغلط طول الوقت وانت
3: صح.
2: تصلحي طول الوقت
3: صح.
2: فدوره انه هيغلط وانت دورك انك تصلحي، لكن يوم ما اقول بقى يستاهل احنا كده بقى بقينا علاقة ندية مش ام وولادها، ودي بتجيلنا في لحظات ما اقدرش برضو احنا مضغوطين وشايلين وتعبانين
3: طبعًا.
2: بس لازم يبقى في حته كده برضو ان ابني ما يحسش في وقت ان في جفا عليه
3: صح،
2: لان اول ما هيحس ان في جفا عليه ده هيوديه في حته تانية غصب عنه، وده برضو مش معناه انه ما يتعاقبش
3: يعني لا.
2: انا مع العقاب
3: طبعًا.
2: يعني مش
3: طبعًا.
2: بس ان كده لا تربيه ايجابيه وان احنا مش عارف ايه ويعمل اللي هو لا لا لا لا خالص في عقاب وثواب
3: ماشي،
2: فهي دي البوينت ان انا عايزة ابني يبقى متشاف او مقدر نفسه لازم تبيني له ان انت شايفاه ومقدرة الحاجات الصغيرة اللي هو عملها، حتى لو عدد السرير بتاعه او حط كراسة الهومورك في الشنطة
3: طبعا طبعا،
2: يعني بابسط الحاجات
3: صح صح. يلا نسمع، مش قادرة والله يا جماعة ولا سمعكم اغاني ولا اعمل حاجة، بس يعني لازم، يلا نسمع سيد البلاش ابريق الشاي ونرجع بسرعة قبل ما الحلقة تخلص مع مي القاضي، يلا بينا ابريق الشاي لعبة حدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، وكالعادة لما الحلقة بتبقى حلوة قوي ومي القاضي منوراني، فيعني جريت الحلقة جريت، بس يعني أنا اتفقت معاها وبعيد الطلب تاني إن أنتي هتنوريني كتير قوي بإذن الله. في سؤالين لازم نجري نسألهم قبل ما الحلقة تخلص. احنا اتكلمنا التربية الإيجابية والتربية الإيجابية الحديثة زي ما بنقول، والتربية اللي احنا بيوتنا كتير قوي تربينا عليها من أبهاتنا وأمهاتنا وجدودنا.
2: حلو،
1: قولي لي يا مي مقتنعة بإيه أو إيه الصح في نقط كده؟
2: لا ده بس.
1: ماشي،
2: لازم أبقى في حتة في النص لأن بتختلف كمان من شخصية لشخصية.
1: أوكي،
2: بتختلف من ولد ولا بنت.
1: أوكي،
2: بتختلف من هو إيه المواقف اللي حصلت. يعني أنا مش مع التربية الإيجابية صرف.
1: أوكي،
2: ولا مع الشبشب.
1: صح،
2: لازم يكون في النص حاجة،
1: حتة.
2: لو ابنك أو بنتك مثلا هما أصلا ما بيغلطوش عشان ما حدش يكلمهم، ما ينفعش لما يجي يغلط مرة أرفع له الشبشب.
1: صح،
2: لازم يبقى فيه كلام الأول. لازم يبقى فيه إننا بنحط مع بعض لو حصل كذا أو لو أنت غلط إيه العقاب اللي أنت عايزه، وديله أوبشنز. فأنا مع السواد والعقاب.
1: صح،
2: لازم يبقى فيه عقاب.
1: أوكي،
2: ولكن العقاب لليمت إن هو ما يكسرش نفس الطفل. إن هو ما جيش على كرامته أو أهينه.
1: أوكي،
2: ولا إن أنا هزقه قدام الناس
1: طبعا،
2: ولا إن أنا أجرح فيه قدام الناس
1: طبعا.
2: ففي حتة كده في النص هي أنت إيه العقاب اللي يتماشى مع الطفل ابنك أو بنتك،
1: وعلى حجم الغلطة كمان.
2: بالظبط، وأنا دلوقتي هو عمل إيه، وهل دي أول مرة ولا هو بيعملها قاصد وبيعند. طيب إمتى زعق وارفع صوتي وإمتى بس أبرق وإمتى، يعني مش لازم كل أنواع العقاب هي بالشتيمة والإهانة والضرب.

0: مهارة لازم نتعلمها زيها زي
1: الطبيخ، نشتغل عليها
0: زي السباحة، زيها زي أي حاجة في الحياة محتاجين نمارسها عشان نعرف نوصل فيها للطريقة الصح المناسبة مع شخص، مع أولادنا أو مع أولادي، لأن أنت ممكن يبقى عندك توأم كل واحد لازم عامله بطريقة مختلفة.
1: صح. طيب نسب الطلاق زادت قوي دلوقتي
0: قوي.
1: ماشي. ويعني ده عايز حلقة لوحده، بس يعني سريعا، الأب والأم مش موجودين في البيت.
0: أوكي.
1: أحاول أنا كأم وأب فاريكين إن إحنا ولادنا دول ما يتأثروش بالقرار اللي إحنا خدناه.
0: حلو.
1: نعمل إيه؟
0: أول حاجة لازم يبقى فيه أمان نفسي للولاد. إن أنا أقعد أتكلم معاهم وفهمهم واشرح لهم هو العلاقة دي إيه اللي هيحصل فيها. يعني هل أنا فجأة كده هطلع من بيتي وفجأة كده ما حدش هيبقى موجود، وفجأة كان شخص ليه دور في حياتي مهم جدا خلاص هيختفي من حياتي كده، ولا لأ أبقى بتكلم معاه بابا هيبقى موجود وليه دور وحيوديك أنت التمارين يوم وأنا يوم، هيبقى يجي يتغدى معانا يوم، هننزل يوم الجمعة مع بابا. يعني لازم يبقى عندهم الأمان العاطفي ان هم يبقوا عارفين احنا الدنيا شايلنا ايه،
1: رايحة فين
0: بعد
1: القرار ده،
0: ولا انا ما عرفش بقى وهتبقى بالصدف وخلاص هو بابا مش هيبقى موجود في حياتي خالص، او ماما مش هتبقى موجودة في حياتي خالص، او حد فيهم هيتجوز وحيرمينا ومش مهم، ولا الطرف التاني بيقعد يشتم في يعني الام واهلها يشتموا في الاب فهو الولد يبقى مش فاهم هو طب ما احنا كده
1: بيحصل ده.
0: فلازم يكون في كلام هو احنا رايحين على فين وجايين من ايه، يعني انا حياتي دي هيبقى شكلها عامل ازاي. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان لازم يبقى في احترام ويشوفوا الاحترام. لازم يشوفوا قد ايه ان احنا بنحترم بعض، مش معنى ان احنا مش عايشين مع بعض ان احنا ما بنحبش بعض او ان احنا هنهزق بعض او ان احنا هنغلط في بعض. لا، احنا انا هفضل مامتك وهو هيفضل باباكي، ولكن احنا عشان بنحبكوا اكتر فمش قادرين ان احنا نبقى عايشين في نفس البيت، ولكن احنا صحاب جدا مع بعض، وانتوا الكومن اللي بينا اللي هتفضلوا طول الوقت الهدف بتاعنا.
1: صح.
0: ان احنا نبسطكم ونساعدكم وتبقوا ناجحين معانا احنا الاتنين في العلاقة دي. فالاحترام ده مهم جدا. الحاجة التالتة التواصل. ان انا ما ينفعش افضل مدخلة الولاد طول الوقت في دايرة السنترال ده، لان هما كده مبقوش فاهمين. الأم تقول له كلم باباك خد منه فلوس، فالأب يستفز من الحركة زي دي فيبدأ يتخانق ويزعق، فهو إيه ذنبه؟ يعني الولد ولا البنت إيه مشكلتهم؟ صح. في دايرة السنترال.
1: صح.
0: اللي عايشة دي.
1: صح.
0: لأ، لازم يكون في حد كبير من العيلة هنا أو من العيلة هنا، مش الولاد خالص.
1: صح.
0: اللي يدخلوا في حلقة التواصل. أو أنتوا يبقى في علاقة متحضرة أن يبقى في تواصل حتى ولو عن طريق
1: messages
0: كده. فده الحاجة المهمة جدا. الحاجة الرابعة والأخيرة ودي من الحاجات المهمة، ان يبقى فيه quality time.
1: اوكي.
0: ان احنا نبقى مع بعض
1: كعيلة
0: ايا كان بقى ازاي، ان كان بقى حتى عند الجد ولا الجدة، بس يبقى فيه الولاد يبقوا شايفين احنا ما تخليناش عنكم حتى ولو في الفترة
1: طبعاً.
0: الاولى
1: طبعا
0: ان احنا ما تخليناش عنكم، احنا هنفضل بنحبكم، هنفضل مع بعض، هنفضل جنب بعض، هنفضل كل ده. وخلي الوجع اللي جواكم على جنب شوية.
1: صح.
0: مش سهلة
1: طبعا،
0: خلينا نتفق مش
1: أكيد.
0: سهل
1: اكيد اكيد،
0: ولكن احنا بندور على المصلحه الاهم
1: الولاد.
0: طبعا. يعني دايما اقول لهم والله يا جماعه انتوا ما فيش ولاد اعملوا انتوا عايزين.
1: صح صح.
0: اللي انتوا عايزينه اعمله، بس في ولاد ففي مسؤوليه انتوا لازم تبقوا على قدها وشايلينها على كتافكم وحاطينها قدام عينيكم، غير كده ما كنتوش يعني
1: ما كنتوش تغلف
0: بصراحه.
1: صح صح والله. مي القاضي استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، نورتيني وشرفتيني وهتنوريني وتشرفيني كتير قوي قوي قوي قوي. كنا معاكم النهاردة لعبة حدوتة على هوا راديو 99 مع مصطفى، والحلقة الجميلة رئيس التحرير للبرنامج لعبة حدوتة منا أنا بحب أقولها منا العشماوي. مي مبسوطة قوي والله، ما كنت عايزة أخلص الحلقة غصب عني عشان الوقت، بس إن شاء الله هتنوريني.
0: وانا وانت عارفة وانا قلتلك انا من اشد المعجبين بالبرنامج بتاعك ولازم بسمعه وانا رايحة جاية كده. فمرسية مها بجد، من اجمل الحلقات اللي انا حضرتها، بطاقتك الايجابية الحلوة وكلامك الحلوة.
1: لعبة وحدوتة ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعة وسبت من 10 ل 11. بحبكم قوي قوي قوي قوي. مع السلامة. شغلكم بقى اغنية نانسي عجرم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك عقب جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين خلال زيارة الرئيس الحالية لماليزيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وشكره لملك ماليزيا على منحه أرفع عاصمة الدولة، وأكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات المشتركة تناولت التطورات الإقليمية، لافتا إلى أهمية خفض التصعيد بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء كافة أشكال التصعيد بالمنطقة، وكذلك شدد الرئيس السيسي على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين. من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن بالغ تقديره للجهود المصرية في خدمة شعب ماليزيا في مجالات التعليم المختلفة على مدى عشرات السنوات، ليس فقط بجامعة الأزهر ولكن أيضا بمختلف الجامعات المصرية. كما أشاد رئيس وزراء ماليزيا بجهود الرئيس السيسي في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف إرساء أسس التعاون بين البلدين. هذا وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المصري في هذا الشأن وما تقدمه لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز الشراكة المصرية الماليزية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، هذا إلى جانب تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبه أشاد ملك ماليزيا بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة، أرفع وسام ماليزي يمنح للرؤساء الأكثر تميزا، كما أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر هاتفيا على هوا الراديو 9090 ينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الباحث والكاتب السياسي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك بداية وأهلا بك.
2: أهلا بحضرتك فندم، وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن كيف تقرأ أهمية هذه المباحثات الموسعة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الماليزي؟ وقبل هذه المباحثات كان هناك استقبال رسمي من ملك ماليزيا للرئيس السيسي، برأيك ما هي أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش خلال هذه المباحثات؟
2: يعني بالتأكيد نحن نتحدث عن أفاق جديدة تنفتح أمام العلاقات المصرية الماليزية عبر زيارة يمكن وصفها بالتاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا، وتقدير كبير جدا لتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لماليزيا ووجوده في ماليزيا الصديقة، ويمكن حصول السيد الرئيس على أرفع الأوسمة اليوم هو دليل على هذا الأمر، تقديرا لشخص الرئيس وأيضا دور مصر البارز في مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية. وبالتالي نحن نتحدث عن دفع قوية للعلاقات، وكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. ظهرت مع ملك ماليزيا أو طبعا عبر المناقشات مع رئيس الوزراء والمؤتمر الصحفي الذي تناول سواء دفع العلاقات على صعيد الأطر الثنائية، ورأينا اتفاقات في مجالات التعليم، في مجالات السياحة، في أيضا مجالات أخرى متعلقة بالتجارة والاستثمار بالضبط. ونحن أيضا نتحدث عن سياسي بشأن القضايا الدولتين وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية. وهنا ظهرت في الحقيقة التوافقات في الرؤى ما بين الدولتين خاصة بشأن القضية الفلسطينية. يمكن إشادة رئيس وزراء ماليزيا بما قدمته الدولة المصرية من جهد كبير جدا خلال الفترات الماضية لدعم أهلنا في قطاع غزة، هو تقدير بيؤكد عرفان المجتمع الدولي بما تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية بشكل عام، لأن الجهد الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية الآن هو الذي ينقذ بقاء القضية الفلسطينية ويجعل أهلنا في القطاع يصمدون أمام محاولات التهجير ومحاولات الفصل الجغرافي والديمغرافي وتمزيق القضية الفلسطينية. وبالتالي الدور المصري هو دور محوري وأساسي، وبالتالي كان محل تقدير من الجانب الماليزي. أيضا فكرة دعم الحلول السياسية وخفض التصعيد الدولي والإقليمي بشكل عام هو أمر محل توافق ما بين الدولتين وتشاور مشترك بشأن طبعا قضايا مختلفة من أجل تحقيق السلام والاستقرار. يمكن السيد الرئيس أيضا أشار لقضية مهمة جدا تهتم بها الدولة المصرية في هذا التوقيت، في وجود طبعا توترات في منطقة القرن الأفريقي، وأشار السيد الرئيس على دعم مصر للاستقرار والسلام في هذه النقطة ودعم سيادة واستقرار الدول بشكل عام في المنطقة. وبالتالي قضايا سياسية وقضايا اقتصادية، وتظل القوى الناعمة مفتاح العلاقات ما بين الدولتين أو كلمة السر في جودة العلاقات ما بين الدولتين. وبالتالي وجدنا القوى الناعمة والحديث عنها اليوم كان بارزا ما بين القادة، سواء ما يتعلق بدور طبعا يعني الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف وإشادة رئيس وزراء ماليزيا بما تقدمه مؤسسات الدينية المصرية في هذا الإطار، أو جامعة الإسكندرية التي لها فرع أيضا في ماليزيا. وحتى وجدنا بالتالي كما كنا نتحدث اتفاقات في مجال التعليم، لأن هذا الإطار بيدعم بشكل قوي جدا التنسيق المشترك أو جودة العلاقات ما بين الدولتين.
1: الأستاذ جمال رائف الباحث والكاتب السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك. أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي، وأكد رئيس الوزراء مجددا ضرورة تعزيز آليات عمل المنظومة للتواصل مع المواطنين وسرعة التعامل مع شكواهم والعمل على توفير أفضل الاستجابات الممكنة بشأنها. مصر أدانت بأشد العبارات الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدفت مطار الملك خالد بالرياض ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد آخر. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، شددت على رفضها التام لتلك الهجمات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي شارك في حفل افتتاح القمة 26 للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026 والتي تستضيفها مالطا. استعرض وزير السياحة والأثار ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليا. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 من مساء اليوم، بينما يواجه ريال مدريد فياريال في 10:00 مساء. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الزمالك والأهلي يلتقيان في 8 من مساء الغد في لقاء القمة للدوري الممتاز لكرة القدم. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم يلعب أرسنال أمام ليدز يونايتد في 2:30 ظهرا، ويلتقي أستون فيلا مع برينتفورد في 5 مساء، وفي نفس الموعد يلعب تشيلسي أمام بورنموث. ومن الدوري الإنجليزي نذهب مع حضراتكم إلى الدوري الإسباني، حيث يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 من مساء اليوم، بينما يواجه ريال مدريد فيا ريال في 10 مساء. الزمالك يواجه كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية، والأهلي يلعب أمام رينسانس بطل تشاد في 4 لبطولة أفريقيا لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. تسعيناتي وبس على الراديو 99.9.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر مملكة ماليزيا متوجها إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية، وذلك في ثالث محطة في إطار جولته الأسيوية. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية، وشهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وشكره لملك ماليزيا على منحه أرفع عوسمة الدولة. وأكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأكد السيسي أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027، كما شدد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن بالغ تقديره للجهود المصرية في خدمة شعب ماليزيا في مجالات التعليم المختلفة على مدى عشرات السنوات، ليس فقط بجامعة الأزهر ولكن أيضا بمختلف الجامعات المصرية. كما أشاد رئيس وزراء ماليزيا بجهود الرئيس السيسي في كافة المجالات خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف إرساء أسس التعاون بين البلدين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فيما أشاد ملك ماليزيا بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع وسام ماليزيا، كما أقام مأدبة غداء تكريما لها. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد رئيس الوزراء مجددا ضرورة تعزيز آليات عمل المنظومة للتواصل مع المواطنين وسرعة التعامل مع شكواهم والعمل على توفير أفضل الاستجابات الممكنة بشأنها. القوات الحكومية اليمنية أحبطت هجوما حوثيا على المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوب غربي اليمن، وأجبرت مسلحي الحوثي على التراجع. وفي الوقت نفسه تتواصل عمليات قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة على جبهات جبل صبر ونجد قصيم جنوبي وغربي تعز. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التقى مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترشيد استخدام المياه وتحديث نظم الري والطاقة المتجددة ورفع الانتاجية الزراعية والمائية. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الانجليزي اليوم يلعب أرسنال أمام ليدز يونايتد في الثانية والنصف ظهرا. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة. دايما بنتكلم عن ريادة الأعمال، دايما يعني بنحاول كمان أننا مش بس نتكلم عن الشركات وقصص نجاح أصحابها، ولكن كمان بنتكلم عن كل الموضوعات اللي ليها علاقة بالشغل علشان نتشجع ونشتغل أكتر، ويعني تبقى حياتنا المهنية كده أفضل طول الوقت ونبقى بنتطور. الحقيقة إن إحنا يعني دايما بنفكر إنه ليه لو أنا شغال ما حاولش إن أنا مثلا أزود دخلي، ليه لو أنا عندي مهارة ما حاولش إن أنا أتعلم مهارة تانية. فإحنا النهاردة هنتكلم معاكم عن الموضوع ده، تحديدا هنتكلم عن التغيير، إزاي أغير حياتي للأفضل، إزاي أخد قرارات فعلا حتى لو هي قرارات فيها نسبة مخاطرة شوية لكن ممكن جدا جدا تخليني حياتي أفضل على مستوى الشخصي أو حتى على مستوى المهنة. فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، التغيير، تغيير للأفضل، إزاي يكون التغيير قرار وقرار صح، وإمتى ناخده، ويعني عند أي مرحلة كده نقول إحنا لازم نتغير للأحسن وما نقفش عند الوضع اللي إحنا فيه أو نثبت عليه سنين من غير ما نحاول إن إحنا نغيره، لأن طول الوقت الدنيا بتتغير، الحياة بتتطور، حاجات جديدة بتكون موجودة، فلازم إن إحنا نواكب كل التطورات دي، ما نفضلش محلك سر يعني زي ما بنقول. فده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع ضيفنا اللي دايما بنبقى مبسوطين جدا إنه بيبقى موجود معانا وبينورنا في يلا بينا، محمد صقر استشاري تطوير الأعمال. هيكلمنا عن التغيير، امتى ناخد القرار وازاي نتغير للأحسن، وازاي كمان شغلنا نتنقل فيه من مرحلة لمرحلة بشكل أفضل، ونعمل ايه علشان التغيير ده يحصل فعلا. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من يلا بينا، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.
1: يلا بينا على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: على الراديو 90 90 بنبدأ حلقتنا معاكم النهاردة ومع ضيفنا اللي منورنا محمد صقر استشاري تطوير الأعمال. بنتكلم النهاردة عن التغيير، إزاي التغيير يكون للأفضل في حياتنا وفي شغلنا، وإزاي طول الوقت نبقى بنتطور ومش واقفين مكاننا. يعني مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا يا محمد، مساء الفل ومنورنا النهاردة.
2: الله يخليك يا رب، متشكر جدا على الكلام الجميل ده، وانا ببقى مبسوط جدا بصراحة وانا في الراديو 90 90، وطبعا في يلا بينا اكيد.
1: ربنا يخليك. شكرك. ربنا يخليك يا محمد. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني كتير بنبقى بنفكر فيه وقرار كده مش قادرين ناخده. يعني اولا خلينا قبل ما نتكلم عن القرار وازاي ناخده، قلنا التغيير ايه هو، يعني ايه معنى المصطلح؟
2: حلو جدا. بس هي فكرة التغيير في حد ذاتها ان انا هبقى من مكان لمكان. الناس عموما لما بتفكر انها تتغير بتغير نفسها، بتغير اماكنها، بتغير حياتها، المفهوم متعدد عموما. التغيير ده مش مجرد ان انا بغير في نفسي بس، لا بغير حياة كتير. لكن هي الفكرة بقى كلها الاساسية، وانا لازم اسأل نفسي سؤال مهم قوي قبل ما ان انا ادخل في موضوع التغيير ده، وانا اتغير ليه؟ ما انا كويس، ما انا تمام، ما انا كويس او تمام والحمد لله وكويس ودنيتي جميلة ورايح جاي وبتاع. هل فعلا انت كشخص عايز فعلا تتغير، ولا انت عاجبك الكومفورت زون الجميلة؟ وده انت عارف المصطلح اللي هو منتشر على السوشيال ميديا. فأنا لازم الأول قبل أي حاجة أكتشف، أدور، أفهم، هو ولا الناس كلها عايزة تتغير فأنا راح أتغير معاهم ولا لا؟
1: بالزبط يعني إيه
2: كده. فأنا لازم من الأول خالص أبقى عارف كويس جدا إن التغيير ده أوريدي بيحصل، ودي سنة الحياة. إحنا كنا فين وبقينا فين، احنا نفسنا واحنا احنا كنا صغيرين، بعد كده كبرنا شويه، وبعد كده مراحل عمريه بتتغير، طبعا. افكار بتتغير، حاجات كتيره قوي بتتغير. فلازم ابقى حاطط في دماغي كويس جدا ان يعني التغيير ده هو سنه الحياه، يعني طبيعي هيحصل. طيب انا شخص، الناس الاشخاص انواع، ناس ما بتحبش تتغير اصلا،
1: بالظبط
2: عاجبها جدا الحياه اللي هي فيها، يقول لك انا ما بحبش اغير شغل ولا غير بيت،
1: تلاقيه بيشتغل بالسنين في نفس الشغل،
2: ولا غير عربيه ولا غير وظيفتي ولا غير اي حاجه خالص، انا تمام وزي الفل ودنيتي كويسه. ناس تانية لا، انا بحب جدا ان انا ابقى شخص متطلع. على فكره الشخص الاولاني ده مش حاجه وحشه، لكن احنا بنعرفه ان انت عندك مشكله معينه وهنبتدي نشتغل عليه. طب الشخص التاني لا، انا محتاج طبعا اطور من نفسي، تغير من شغلانتي، او محتاج ان انا اكبر فيها، انا اكيد مش هفضل في نفس المنصب، محتاج ان انا اغير من حياتي، لو انا في بيت معين محتاج ان انا ادور على حاجه تانية،
1: حاجة افضل طول الوقت ادور على
2: أكيد.
1: الافضل،
2: محتاج ان انا اتغير من جوايا، لو انا بعمل اخطاء، لو انا عصبي شويه، لو انا مش بتواصل مع عائلتي واسرتي. المفهوم عام جدا. فاحنا هناخد الحلقه الجميله بتاعت يلا بينا الحلوه دي بصراحه على ثلاث نقط، يعني انا حابب ان الناس عشان يبقى الموضوع
1: واضح من الاول اللي هنتكلم في ايه.
2: هنكتشفك، تعالى ندردش كده مع بعض. انت عارفه احنا كمصريين نحب قوي الحكاوي، نحب نحكي وندردش مع بعض، ويمكن يلا بينا صراحه بيدي الفرصه ده انه يسمعك. احنا عايزين الناس تكتب لنا مثلا في كومنتس او حاجه، وفي نفس الوقت احنا هنحكي لهم، هنحكي لهم عن حاجات انت اوريدي فيها. طيب ادي اول حاجه هكتشفك، تعالى نكتشف بعض،
1: يلا بينا
2: تعالى نتفرج. طيب الحاجه الثانيه هنقرر نعمل ايه. احنا اكتشفنا عرفنا ان في مشكله معينه، او يا عم بلاش نبعد عن كلمه مشكله، عندنا موضوع معين عايزين نحله. طيب ناخد الحاجه الثانيه ان احنا هنقرر نتحرك ازاي، ده برضو نتعرف عليه. تمام. في الحلقه. اخر حاجه ان احنا نستمر. انت عارفه احنا كلنا بنتفرج على ريلز وفيديوز وحاجات جميله وبنبقى متحمسين قوي، وبمجرد ما الريل ده بيتقفل
1: خلاص
2: في الموبايل واروح اوضتي او اخرج اروح شغلي او اروح اكمل، بنسى اصلا كنت بتفرج عليه.
1: بالظبط.
2: فاحنا هنتعلم الثلاث دول ان شاء الله، يعني
1: شاء الله
2: باذن الله
1: طول الحلقه،
2: الثلاث حاجات دول باذن الله على مدار طول الحلقه. ويا رب ان شاء الله، انا متفائل جدا نلاقي ناس باذن الله اتغيرت وبقت احسن.
1: يا رب ده اللي احنا بنتمناه، انه يعني نتغير ولكن نتغير للافضل
2: باذن الله
1: ان شاء الله. بس عايز ارجع معاك قبل ما نبدا بقى في الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا هنتكلم فيهم، نرجع لانواع الشخصيات. الشخصيه اللي ما بتتغيرش بسهوله،
2: حلو،
1: والشخصيه اللي بتتغير ولكن في ناس طول الوقت هي بيبقى عندها تغيرات سريعه جدا برضو، مش تغير عادي كده لا، يعني تلاقيه ما بيكملش مثلا في الشغل الواحده شهرين ثلاثه، ما ده تغير.
2: مظبوط مظبوط.
1: قول لنا الفرق بين الاثنين، بين اللي ما بيتغيرش خالص واللي بيتغير بسرعه ده.
2: طيب بصي، الحياه محتاجه مرونه. الشخص ما بيتغيرش بسهوله ده دايما يبقى عنده عارفه صراع داخلي ما بين انه شايف حاجات عايز يوصلها بس مش عارف، او رافض. هنا الرفض لحاجات كتير قوي. انا ما عنديش فلوس، انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش ظروف، انا مش عارف. الشخصيات اللي من النوع ده بتبقى اساتذه مبررات.
1: صح.
2: بصي الناس دي، تعالى ناخد الجزء الاولاني اللي انت سالتي عليه. الناس ده او الشخص ده بيبقى عنده حاجتين، مبرر حقيقي ومبرر منطقي. مبرر حقيقي ده هو مش هيقوله لك اصلا ولا هيقوله لاي حد. طب والمبرر المنطقي اللي هو دايما بيقوله للناس،
1: الوقت، الظروف،
2: الظروف والدنيا وبتاع، فانا حابه استاذ صعبانيات، انا والله حاولت بس عارفه الشغلانه دي بعيده مش هقدر والله الفلوس ما فيش،
1: او انا تمام كده. ممكن حد يكون شايف انه تمام.
2: انا تمام، ما فيش يعني حد بيقول على نفسه انا وحش. يعني خلينا متفقين، انا واحد من عمري ما اقول على نفسي انا وحش. لكن لو انا شايف، المفروض بقى ان يبقى في حاجه اسمها مصارحه، لازم يبقى في ان انا بصارح نفسي حتى وانا ما بيني وما بين نفسي.
1: تمام.
2: فده الشخص الاولاني هتلاقيه دايما عنده مبررات. الشخص ده ما عندوش مرونه في التغيير، فبيبقى صعب جدا او هيبقى هياخد وقت كتير. لكن الشخصيات اللي من النوع ده يا اما بقى بيحصل لها صدمه، يا اما بيحصل لها مشكله معينه اكبر منها، فبتبتدي تحس ان التغيير، يعني مره واحده فقد شغله مثلا،
1: خلاص هو مضطر،
2: فبقى مضطر انه يغير، بقى مغير، يغير الافكار بتاعته.
1: تمام.
2: اما الناس التانية اللي حضرتكوا لسه بتذكريهم برضو، اللي هي عندها بقى مرونه، الناس اللي هي اصلا قابله للتغيير. يعني تيجي مثلا تقول له النهارده احنا في الشغل وفي كورس مثلا ادفانسد اكسل مثلا، حاجه بسيطه، اهي تمام، ايه المشكله، يلا اتعلم.
1: حلو.
2: احنا عندنا مثلا فرصه ان انت مثلا هتروح فرع تاني بعيد شويه بس اتعلم فيه. ما فيش مشكله، حلو جدا، كويس جدا. ما يبقاش دايما رابط ده موديني الفرع الفلاني علشان هيمشوني. بصي احنا عندنا دايما نظر. لا انا دايما مرن، مش بفهم كويس جدا، طب نظرا لطبيعه الشغلانه، لكن هي دي الاشخاص. فاحنا هو ده اللي احنا بنقول، اكتشف انت مين فيهم. انا ارجو ان انت تبقى من الناس التانية، الناس التانية اللي عندها
1: مرنة،
2: لكن ما تكونش من الشخص الاولاني. ودي احنا هنتكلم عن الشخصيتين، ما عندناش اي مشكله خالص. الناس اللي هي عندها،
1: عشان عايزين نحاول نوصل للشخص الاولاني اللي مش عايز يتغير ده، انه طب ابدا كده، يقول يلا بينا وخد القرار للتغيير.
2: هتلاقي على فكره حاجات كتير جدا. يمكن اكتر حاجه بنقولها للناس، التحسين المستمر افضل من الكمال المؤجل. يعني ان انا ابقى دايما في تحسين، بتعلم، بشوف، بروح، باجي،
1: مش طول الوقت مستني.
2: لكن انا مستني
1: كذا، هعمل كذا،
2: زي عارفه انت الكلمه بتاعتنا بتاعت لو ابدا كبير.
1: ايوه،
2: ابدا كبير تفضل كبير. فده مش صح. يعني مين الناس اللي بدات، فضلت كبار؟ ماشي تمام، في شخصيات وربنا وفقهم وجود لك وكل حاجه، بس لو انت حتى بتتفرج على
1: السؤال، طبيعي ان كلنا نبدا واحده واحده.
2: يعني حتى المصريين يقول لك الدنيا اتخلقت في 6 ايام.
1: ايوه.
2: فابدا واحده واحده، هتلاقي الدنيا بقت افضل كتير.
1: اكيد اكيد. واحنا يعني معاكم النهارده بقى عشان نكتشف شخصياتنا ونبدا كده ناخد القرار للتغيير للافضل في حياتنا وفي شغلنا، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه وهنكمل كلام فيه في حلقتنا النهارده من يلا بينا، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: يلا بينا على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90-90.
1: على الراديو 90-90 بنرجع لكم من جديد في يلا بينا. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد صقر استشاري تطوير الأعمال. بنتكلم النهاردة عن التغيير، ازاي في حياتنا وشغلنا نتغير للأفضل، ازاي ناخد القرارات الصح وطول الوقت نبقى بنتعلم حاجات جديدة تنقلنا من مرحلة لمرحلة، ما نفضلش يعني واقفين مكاننا أو خايفين ناخد القرار. يعني هو ده اللي بنتكلم عنه النهاردة، واتفقنا قبل الفاصل انه هنبدأ يعني نكتشف نفسنا كده دلوقتي ونشوف احنا مين واقفين فين يا محمد.
2: بالظبط بالظبط، تعالى يلا نكتشف نفسنا ونسأل نفسنا سؤال جدا مهم قوي، هو انا عايز اتغير؟ طب وانا عايز اتغير ليه؟ نفس السؤال اللي احنا سألناه في اول الحلقة، ليه وده هيوصلنا لايه؟ طيب ناخد السؤال الاولاني، انا فعلا عايز اتغير؟ انت عايز تغير، كلنا عايزين نغير، كلنا دايما عايزين نبقى افضل، عايزين نبقى احسن. طيب التغيير ده هيوصلني لايه؟ هيوصلني لحاجات افضل، سواء بقى في شغلك سواء في حياتك. طيب ناخدها على صعيد الشغل، طالما احنا بنتكلم في يلا بينا ونرتب الاعمال. طيب انا دلوقتي لو في وظيفه معينه، هتكلم على نطاق الموظف وبعد كده على صاحب العمل. طبعا. انا دلوقتي لو في وظيفه معينه واخد بوزيشن معين، صدقني لما هتبقى بتاخد مهارات، المهارات دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده هي اللي تجيب لك فلوس.
1: صح.
2: طول ما انت عندك مهارات، عندك انجليش، عندك شويه انجليزي كويس، هتعرف تلاقي فرص. انا مثلا واحد من الناس بتعلم دلوقتي، بحاول ان انا ابذل مجهود، مقصر جدا في موضوع الانجليش ده، لكن بحاول اشجع نفسي وبقول للناس عشان الناس بس ما تحسش ان اللي بيتكلم معاها لا انا بقول لك انا زي زيك، انا مقصر جدا في الموضوع.
1: كلنا طول الوقت بنحاول،
2: بس بحاول ابذل مجهود، بحاول اجتهد، بحاول ادور على وقت، بحاول اشوف اونلاين. انا مثلا من الشخصيات اللي ما بحبش الاونلاين، بحب انه لا يبقى اوفلاين افضل، بحس ان ده بيديني لا تركيز احسن. طيب يبقى ده ادي نقطه. يبقى انا محتاج في الشغلانه بتاعتي اتعلم المهاره بتاعتها، سواء انجليش سواء حاجات ليها علاقه بالكمبيوتر او حسب طبيعه الوظيفه بتاعتي. طيب لصاحب العمل، ما انت اكيد لو انت مثلا بتبني براند او بتبني مؤسسه او بتبني شركه، انا محتاج ان دي يبقى ليها فروع،
1: أكيد.
2: ان انا بقى افتح خطوط
1: انتاج اكتر،
2: هعرف ده ازاي؟ بان انا اتعلم
1: اطور حاجات جديده
2: أتطور
1: في المنتج،
2: لان في ناس كتيره بدات رضوى في احلام كتير قوي بدات واندفنت وهي مستنيه الوقت المناسب.
1: صحيح، ده احنا كتير جدا يعني بنقعد مع اصحابنا اللي هو عايزين نعمل حاجه وايه الحاجه،
2: وخدناها اول بالظبط، وخدناها على سبيل الضحك والهزار وقعدات القهوه والحاجات اللطيفه دي. على فكره في كتير قوي من قعدات القهوه دي، وفي كتير
1: بيحصل،
2: في كتير وصل. يعني لما تيجي تتكلمي مثلا تسمعي ناس في بودكاست بتتكلم، يقول لك احنا كنا اصلا البدايه دي كانت فكره، دي كانت قاعده على القهوه
1: كتير،
2: او قاعده
1: صحاب مع بعض قرروا انه يبداوا مشروع مع بعض.
2: هو ده اللي احنا قلنا عليه، احنا دلوقتي في مرحله الاكتشاف. احنا بنقول لك يلا نكتشف، ما تيجي نتغير، سواء طيب خدنا البيت، سوري اللي خدنا الشغل. خدنا حياتي، انا محتاجه اتغير في ايه؟ طب انا دلوقتي فيا ايه؟ لا انا عصبي جدا، ده انا خلي بالك عصبي دي ده طبع. لا مش طبع، لا مش طبع، الموضوع انت مش اله، انت ربنا ميزك بعقل وبحكمه. انا والله عندي مشكله ان انا عصبي، لا انا ابتدي اعلم نفسي ان انا ابقى اهدى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ربنا ذكر الناس دي لانه عارف كويس جدا ان في ناس هتبقى فعلا عندها موضوع الغضب ده.
1: صحيح.
2: طيب البيت والاسره، ده انا مقصر معاهم، ده انا طول اليوم في الشغل، والله ده انا ما بشوفش ولادي، ده انا مش طب ما تيجي نديهم فرصه، ما تيجي يا عم نخصص وقت 10 دقايق، ربع ساعه، نص ساعه، احنا عندنا عندك فرص كتير قوي. انا والله العظيم ما الاقي وقت. طيب ماشي جميل، والله تعال ندور على الوقت. احنا دلوقتي صحيح. عملنا حل، عندنا مشكله معينه وعلى عندها حل، يا سيدي جربه، مش لازم كل يوم.
1: وفي ناس على فكره ناجحين جدا جدا على مستوى الشغل، ولكن مثلا قصه الاسره وكده هم لا فعلا ما بيدهمش وقته.
2: بس هو الاسره دي اصلا يعني انت من اساسك لو هي مش مظبوط، الدنيا مش مظبوط جوه البيت، انت نفسك مش هتبقى مستريح. يعني انا مش قادر اديهم مثلا وقت، انا مش قادر والله اتواصل معاهم، انا مش قادر ان انا اتعرف عليهم، لا معلش انا مش عارف اتكلم معاهم، انا كل ما اتكلم معاهم بتحصل مشكله، بنصطدم. لا يا سيدي تنازل انت المره دي، تنازل عشان هم في الاول وفي الاخر ولادك. انا دايما ببص لهم من برج العالي. انا مثلا بحب اتعلم جدا لا اسمحهم، لانه في الاول وفي الاخر هو جيل بطريقه معينه بتفاصيل طبعا. معينه بحاجات كتير. فانا كده بقى عندي كذا حاجه انا اكتشفتها في حياتي انا نفسي عندي ايه المشاكل اللي انا محتاجه اغيرها ايا كان هي ايه. انت بقى اللي انت بقى اللي هتقول لنا هي ايه الحاجات اللي عندك، لان احنا مش عارفينها. حاجه تانية في نزفه في الشغل حسب طبيعه شغلانتك. حتى لو انت عايز تغير الشغلانه ارجوك قبل اي حاجه انا بقول لك يعني من هنا اوعى تسيب شغلانه علشان انا عايز حاجه تانية غير لو انا بتحرك وانا واثق تماما ان انا عرفت اتحرك.
1: يعني المفروض اتحرك في الاتجاهين، في الشغل اللي انا موجود فيه فعلا
2: بالظبط،
1: وفي الحاجه الجديده اللي انا عايز اروح لها علشان فكره المخاطره اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شويه.
2: وهي فعلا مخاطره كبيره أكيد. في التوقيت ده وفي الظروف الاقتصاديه دي فكره ان انت تسيب شغل ده قرار مش سهل.
1: صح،
2: قادر انك تعمل ده وموفق امورك وقادر تسيب معاك بادجت فلوس تقدر تكفيك زي ما بيقولوا كده بلغه البيزنس 6 شهور على الاقل، تمام خد القرار لو انت قادر. لا مش قادر ارجوك اتعلم على حاجه تانية او اشتغل على حاجه تانية في التوقيت ده. لكن في الوقت ده انا بنصح اي حد
1: طبعا
2: استاذ محمد احنا عايزين نعمل كذا عايزين نسوي، اول كلمه ما تسيبش الشغل. بتشتغل؟ اه بشتغل. ما تسيبوش. طب مش لاقي شغل؟ انزل اشتغل اي حاجه. ارجوك انزل اشتغل اي حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده. اي وظيفه هتجيلك انزل اشتغلها
1: هتنقلك على فكره لوظايف تانية ولمراحل تانية في حياتك كمان.
2: هتجيب لك مخليك زي الناس اللي بتدور على مبررات لا دي بعيده لا فلوسها قليله وهكذا.
1: ايوه
2: انزل اشتغل اي حاجه. تعالى بقى الناحيه التانية البيت. لا انا حد البيت فرصه. انا حد البيت فرصه لان هو ده في الاول وفي الاخر هو ده اللي مكمل معايا. انا الشغلانه دي ممكن اسيبها لاي ظرف من كان، لكن بيتي واسرتي واولادي وحياتي وامي وابويا وزوجتي ربنا يخلي الناس كلها يا رب باذن الله هم دول الناس اللي مكمله معايا. هي دي الناس اللي هتاخدني بعد كده للجنه. لكن لو انا فقدتهم
1: هي دي الناس اللي حتى لو يعني فقدت شغلي مثلا هم دول اللي هيقفوا جنبي بالزبط. في الفترات الصعبه.
2: فالبيت ده اساس حاجات كتير، اساس شخصيتك انت.
1: صح،
2: انت لو بيتك تمام انت شخصيتك هتبتدي تتغير.
1: طيب خليني يعني أسألك سؤال فضل. ونرجع نجاوب عليه بعد الفاصل.
2: تمام.
1: قرار التغيير ده أنت حس ان انا خلاص لازم اخده، يعني لازم اخد القرار ان انا هتغير في شغلي وفي حياتي لما هكتشف نفسي، بس برضو عادي ما انا ممكن اكتشف وما ما اتغيرش. فخلينا بعد الفاصل نقول عند اي مرحلة بقى لازم اخد القرار ده. يلا بينا ناخد فاصل ونرجع تاني.
0: يلا بينا على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90.90. يلا بينا على الراديو 90.90.
1: يلا بينا على الراديو 90.90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، محمد صقر، استشاري تطوير الأعمال. بنتكلم النهاردة عن التغيير، إزاي أتغير للأفضل في حياتي وفي شغلي، وإمتى أخد القرار ده، وإزاي أحس أن أنا طول الوقت بتطور وبتعلم حاجات جديدة ومهارات جديدة وبنتقل من مرحلة لمرحلة ولكن بشكل أفضل. وإحنا يعني بنعمل ده يكون فعلا هو ده القرار الصح. كنا قبل الفاصل عندنا سؤال يا محمد، امتى اخد القرار، قرار التغيير، لما يعني اوصل لاي مرحله، لما ازهق مثلا خالص من الشغل، ولا لما احس ان انا بقالي كتير ما اتعلمتش حاجه جديده، ولا امتى؟ يعني قول لنا كده.
2: طيب خليني اجاوبك قولا واحدا، ابدا الان وفي نفس المكان.
1: يعني ابدا الان وفي نفس المكان
2: بالظبط كده. يعني انا دلوقتي لو هناخدها ببعض الامثله اللي انت طرحتيها، يعني ناخدها برضو على سياق الثلاثة اللي هو يال. حياتي أو شخصيتي الأول، وبعد كده بيتي، وبعد كده الشغل. أبدأ الآن وفي نفس المكان. تعالى ناخدها كمثال بسيط كده على شخصيتي أنا. والله زي ما قلنا مثلا شخص عصبي، هبدأ دلوقتي أن أنا هحاول أقلل المعصبية شوية. يعني بسوء بانفعال، حد بيكسر عليا، مش عارف ايه، هجرب ما اردش، هجرب مش هخسر حاجه. خلي فكره الموضوع مش سهل، لان واحد من الناس مثلا صعب صعب درس ف لا هنجرب ما فيهاش.
1: بتحكي لنا دلوقتي هو عن حاجه شخصيه، هنشوف بقى هتتغير ازاي.
2: ما انا بقول لحضرتك، هي الفكره كلها ان احنا كلنا واحد،
1: كلنا صحيح.
2: يعني علشان بس الناس دايما بتبقى حاسه ان اللي بيتكلمها هو في عالم موازي. لا انا زي زيك على فكره، وساعات
1: بغلط وبنخبط
2: وبنعمل الحاجات، وساعات بتبقى ساعات تلاقي حد بيكسر عليك فانت تبقى متنرفز، طبيعي جدا. ده انت بتقول على مثال السواقه، لا بنتكلم على الحياه، انك ما تبقاش متقبل قوي ودايما عصبي، واي حد يتكلم معاك دايما بتتنرفز. فاحنا بنقول لك بالراحه جدا، الموضوع سهل وبسيط، جرب جرب واحده واحده كده ان انت تغير، ما تردش، هتلاقي الموضوع ماشي معاك كويس. احنا بندي امثله بسيطه. أيوة. ممكن يكون انت عندك حاجات اصعب شويه، مثلا راجل مثلا بشرب سجاير نفسه بطلها، هنجرب واحده واحده. في طرق كثيره دلوقتي،
1: اي عيوب او اي حاجه في شخصيتك عايز تعدل
2: بالظبط. بس ابدا الان، ناخد القاعده بتاعت ايه، ابدا الان وفي نفس المكان. يعني ابدا دلوقتي، انا هبدا دلوقتي. احنا عندنا مشكله في التسويف، في التاجيل،
1: طول الوقت بناجل
2: بالظبط. طيب ناخد الحاجه الثانيه، الشغل. هو انا امتى اقرر، عارفه البوست الجميل ده، امتى اسيب شغلي؟ لما المدير يضايقني، ولا اسيب الشغل لما الشركه تفلس، ولا لما يقبضونيش، ولا امتى اسيب الشغل،
1: ولا لما الاقي نفسي بقالي كتير زي ما انا في نفس المكان ما ترقيتش مثلا.
2: ايوه حلو جدا الكلام ده. انا بقول لحضرتك تاني، ارجوك قرار سايبان الشغل ده ما حدش يقدر يقرره لك خالص. قرار ده قرار حضرتك انت، مش قرارنا، نتيجه لظروف. كل واحد له ظروف معينه ولتفاصيل معينه ولحياه معينه. ما حدش يجي يقول، ولا أي من كان الشخصيات اللي بتتكلم، سواء استشاريين ولا دكاترة ولا أي حد، قرار ده مرتبط أنت. طيب بس احنا هنساعدك، إيه الحاجات اللي أنت تسيب شغل ليه؟ زهقت مثلا، يعني ما هو يعني الشغلانة المستريحة لسه ما اخترعوش. خلينا نبقى متفقين، هي الشغلانة المستريحة لسه ما حدش اخترعها.
1: لا هو في حد ممكن يقول أنا خلاص أنا وصلت لأقصى حاجة مثلا ممكن أوصل لها في الشغلانة دي.
2: جميل حلو. طيب.
1: خدت الخبرة الكافية وعملت كل حاجة وتعلمت وما بقاش فيه جديد.
2: نسألك السؤال اللي بعده، هل انت عندك فرص في مكان تاني؟ مفيش. او في، على حسب، لو في خلاص تمام، فرصة افضل في مكان احسن، ايوه طبعا اتحرك
1: طبعا،
2: يلا جود لك ربنا يوفقك. طب مفيش، يبقى انا عامل ايه؟ افضل في اللي انا فيه مؤقتا، وبتعلم جنبي حاجة تانية، بحيث لما تقدم في شغلانة يبقى انا عندي حاجتين، ما بقاش عندي حاجة واحدة. بعد كده عندي شغلانه وخبره، عندي شغلانه وخبره ومهاره اللي هي مثلا بقى ايا كان اللي مرتبط بالشغلانه بتاعتك. حتى ممكن كنا بنتكلم لو تتذكري على، لو جبنا مثال بسيط للناس حتى اللي بتسمعنا، سواق التاكسي. سواق التاكسي ده، سواق التاكسي ده عشان يتغير اليومين دول يعمل ايه؟ يجيب ابلكيشنز، تطبيقات النقل الذكي.
1: أيوة.
2: ويتعلمها. دي بيتعمل ازاي، دي الخريطه ازاي، ينزل ابلكيشن ازاي، ياخد الرحله ازاي. فالراجل ده قرر انه بدل ما هيبقى مثلا سواق تاكسي هيبقى عنده حاجتين. التاكسي اللي هو شغال عليه وشاطر وربنا يوفقه يا رب ويوفق كل الناس،
1: امين يا رب.
2: وبقى كمان عنده
1: الجزء الثاني اللي اتعلم فيه
2: تطبيقات الذكي، ودلوقتي بقت في شركات كتيره في مصر منتشره وممكن تحقق له دخل اضافي،
1: مصدر دخل تاني.
2: فبقى راجل دلوقتي عنده مهاره السواقه وان هو راجل تاكسي فعارف في الطرق وشاطر، فبقى عنده مهاره. نفس الوقت لما يجي له اوردرز على تطبيقات النقل الذكي هيبقى اشطر في انه يعرف يوصل لها، في انه يعرف ياخد.
1: بس هو الحلو انه خد القرار وتعلم استخدام التطبيقات دي،
2: ابدا الان وفي نفس المكان. الراجل بدا وهو معاه التاكسي بتاعه، ما استناش انه مثلا لا هبيعه، لا مش عارف ايه،
1: على ما اتعلم،
2: مش عارف انا، انا ماليش دعوه انا بالانترنت يا سيدي، الاحسن ده التطبيق ايه يا عم، الخرايط دي حاجات معقده. واحده واحده. انا اتذكر تماما لما الدوله شرعت ان الناس الكبار في السن هتاخد المعاش بالفيزا، حصلت مشاكل كتير جدا
1: في الاول، الناس ممكن ما
2: يعني او ازاي،
1: بس دلوقتي
2: خلاص
1: الكل خلاص
2: بيتعلم وابتدت الناس، ابتدت برضو الدوله تساعد
1: والوعي وكل ده،
2: الوعي وكده. فانت عشان تغير مفهوم عند حد هتاخد شويه وقت، بس انت من جواك اصلا انا مش عايز احطه لك امر واقع، لان اللي انت كنت لسه بتتكلمي فيه ده امر واقع، ده اللي هو بعد الشر انا سبت الشغل.

0: بنرتاحش فيها، ولكن بنكتسب خبرة مع الوقت وبتلاقي
1: التجربة. وكمان أنا بقول لك على حاجات في حياتك أنت يعني مرتبطة بك أنت، وأنت مدير نفسك، أنت عارف إزاي تعرف تحل، إزاي تقدر تدخل للبيت، إزاي تقدر تدخل في الشغل، إزاي تعرف تعمل ده. ابتديت تتعلم، ابتديت هيحصل شوية إخفاقات، حاجات مش ممكن ما تجيش، وهو ده اللي بيخلينا بعد كده ينقلنا لحتة الخوف. الخوف، الخوف من التغيير
0: دي بتبقى مشكلة. على فكرة بتقابلنا كلنا، انا عايز اتغير وجوايا الارادة وكل حاجة، بس انا خايف، طب لما اعمل ده هيحصل ليه يا ترى؟ فالخوف دي نقطة مهمة بصراحة، واحنا عايزين نتكلم فيها اكتر، بس خلينا نعمل كده بعد ما نسمع الدقيقة الاولى من الساعة الواحدة ظهرا، واحنا نرجع لكم بعدها على طول نكمل كلامنا عن الخوف من التغيير. مش عايزين حد يقلق برضو، ولكن يعني احنا بنقول حاجات بنمر بيها كلنا. بعد الفاصل هنرجع لكم تاني.
2: يلا بينا على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر مملكة ماليزيا متوجها إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية، وذلك في ثالث محطة في إطار جولته الآسيوية. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية. وشهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وشكره لملك ماليزيا على منحه أرفع أوسمة الدولة. وأكد الرئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027. كما شدد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من جانبه أعرب رئيس وزراء ماليزيا عن بالغ تقديره للجهود المصرية في خدمة شعب ماليزيا في مجالات التعليم المختلفة على مدى عشرات السنوات، ليس فقط بجامعة الأزهر ولكن أيضا بمختلف الجامعات المصرية. كما أشاد رئيس وزراء ماليزيا بجهود رئيس السيسي في جميع المجالات خاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي تستهدف إرساء أسس التعاون بين البلدين. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد رئيس السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فيما أشاد ملك ماليزيا بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع وسام ماليزي، كما أقام مأدبة غداء تكريما له. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد رئيس الوزراء مجددا ضرورة تعزيز آليات عمل المنظومة للتواصل مع المواطنين وسرعة التعامل مع شكواهم والعمل على توفير أفضل الاستجابات الممكنة بشأنها. وزارة المالية أكدت أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر. وذكر بيان الوزارة بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد أند بوز لتصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، أنه يجرى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية هيكل النمو ودفع زيادة صادرات السلع والخدمات، لافتا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والريان سويلم التقى مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترشيد استخدام المياه وتحديث نظم الري والطاقة المتجددة ورفع الإنتاجية الزراعية والمائية. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم يلتقي أستون فيلا برنتفورد في الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلعب تشيلسي أمام بورنموث. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: جوه انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير انا لسه بألف.
1: يلا بينا على الراديو 90 90.
2: يلا بينا على الراديو 90 90 من جديد. بنرجع لكم تاني. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد صقر استشاري تطوير الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن التغيير، امتى اخد قرار ان انا اتغير واتغير للأفضل في حياتي وفي شغلي. وبنتكلم بقى النهاردة عن كل حاجة ليها علاقة بالقرار ده، لانه اكيد قرار مهم بس مش بيكون سهل يعني، وكتير مننا بناخده بصعوبة شوية. عشان كده احنا بنتكلم عن الموضوع ده، ومستنينكم تشاركونا قولولنا كده امتى خدتوا قرار التغيير، غيرتوا ايه في حياتكم، غيرتوا ايه في شغلكم، ايه تعلمتوا جديد مثلا واتنقلتوا من مرحلة لمرحلة تانية بسبب المهارة اللي تعلمتوها دي. فاحكولنا كده تجاربكم على 99 او راديو 99 على الفيسبوك وانستجرام. كنا بنتكلم عن الخوف، الخوف من التغيير يا محمد، والجملة تخوف وتقلق، بس يعني فعلا احنا بنبقى ساعات عايزين ناخد القرار ولكن قلقانين خايفين، طب انا القرار ده لو خدته هيبقى صح ولا غلط، لو رحت مثلا اشتغلت حاجة تانية هل ده صح ولا غلط، غيرت كارير مثلا. فقول لنا موضوع الخوف ده يعني نعمل ايه ونتغلب عليه ازاي.
3: بس هو الخوف ده غريزة في كل بني آدم
2: صح،
3: بس برضو هسأل نفسي سؤال، وانا خايف من ايه؟ خايف من الفشل؟ خايف ما توفقش يعني؟
2: وارد.
3: ولا خايف من كلام الناس؟ يعني الخوف قرار ان انت تبقى خايف، فانت خايف من حاجة
2: صح،
3: يعني خايف من شيء. طيب
2: او خايف من الفكرة نفسها،
3: او خايف من الفكرة. طيب هل ده مثلا بيخليني لازم اكون جاهز 100%؟ طيب خليني اجاوبك على شوية الحاجات اللي جواك اللي انت ممكن ما تكونش عارف تقولها. خايف من الفشل؟ طبيعي جدا، بس انا لازم ادرس الموضوع بتاعي. يعني قرار ان انا هسيب الشغل بتاعي او قرار ان انا هتحرك من المكان بتاعي لازم يبقى مدروس. ليه ابقى خايف ان انا افشل فبالتالي الشغلانه اللي معايا تروح فده اللي يحصل؟
2: صح.
3: طيب خايف من كلام الناس؟ لا معلش، انا هنا مختلف معك شويه. الناس عموما اللي انت خايف منهم دول مش هتتكلم عنك وانت مش موافق، هتتكلم عنك وانت ناجح. انت كشخص ناجح دلوقتي خايف من كلام، او سوري كشخص لسه بتاخد قرار عايز تاخد القرار بتاعك بس خايف الناس تلومك، او خايف ان ده يحصل لك مشكلة، او او او او
2: او لو منجحتش فالناس تقول لك انت غلطان،
3: انت غلطان ما كانش المفروض تعمل. عشان كده بقول لك ايه، قبل ما نقول خوف من الفشل لازم ادرس الموضوع كويس. بس صدقني طول ما انا حاطط الناس قدامي، الناس مش هتتكلم عنك غير وانت ناجح فقط. الناس لا تتحدث عن الناس الغير موفقة، مش هنقول الفاشلين، هنقول اللي مش متوفقين. محدش هيتكلم عنك ولا هيفتكرك ولا اي حاجة خالص. اي حد انت بتتفرج عليه سواء بودكاست سواء تسمعه في الراديو او تتفرج عليه في التلفزيون، هو حكالك سلسلة من الاخفاقات من عدم التوفيق لحد ما بقى في المكانة اللي سمحت له ان انت تقعد تسمعه. لانه هو لو شخص مش موفق هو مش هيجبه اصلا، مش هيظهر.
2: صح.
3: الحته دي مهمه جدا. طيب خلينا نتكلم. طب هو ربنا حكى لنا عن الخوف؟ ايوه حكى لنا عن الخوف، حكى لنا عن سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر لمدين خائف يترقب.
2: ايوه.
3: طب ما هو كان خايف بس عمل ايه؟ اتحرك. كان خايف، في خوف ده طبيعي جدا على فكره، يعني
2: الانسان
3: طبيعي جدا. حتى الانبياء لما كان عندها خوف كانت بتحكي لربنا، وكان ربنا بيطمن اني معكما اسمع وارى. فعموما الخوف ده امر طبيعي جدا، لكن طلب ايه؟ ان انت هتتحرك. عمل ايه؟ اتحرك من المكان.
2: ما خليش الخوف ده يوقفني
3: يعني. ده بالتاكيد. ده بالتاكيد يا فندم، لانه عموما ان انا لو وقفني اكم من خوف كتير قوي وقف ناس وافكار غلط جوه الناس. عارفه في حدوته شهيره قوي كده يحكوها دكاتره علم النفس عن فيل صغير حطوا جواه أغلال وسلاسل وبتاع من واسه، حاول بشتى الطرق يكسرها، بشتى بأي طريقة يكسرها ما عرفش. بعد شوية شالوا الحاجات دي منه، لقوا ان الفيل أصلا ما تحركش خلاص، هو تعود انه هو عمل جرب فشل فخلاص انا مش هجرب تاني. ده بنتكلم معلش سوري عن حيوانات.
2: أيوة.
3: لكن احنا لا
2: أهو.
3: احنا ربنا ميزنا
2: نجرب عادي.
3: انا عندي اجرب. انا ربنا اداني عقل واداني فكر واداني عقل واداني توضيح واداني قلب واداني احساس واداني حاجات اداني نعم كتير جدا جدا جدا. انا بس مش حاسس بقيمتها لعينيها شغاله. مش هنحس بقيمتها بعد الشر غير لما ما بتحسش ان لما بعضها ما بيبقاش شغال او ما بتروح
2: الحاجة او لو في مشكله
3: بالزبط.
2: او تعبنا
3: لكن
2: قدر الله.
3: لكن ارجع تاني واقول خوفك من انه ما يحصلش او من الفشل ده مش صح. لكن ادرس الاول قبل ما تاخد القرار يعني المرحله
2: يعني الأولى. الخوف بقى يخلينا نعمل ايه عشان نتخطاه وناخد القرار الصح.
3: بص يا فندم هو انا مش مطلوب مني ان انا اغير نفسي دلوقتي او العالم. انا هبدا دلوقتي.
2: لا ما احنا اتفقنا انها بدايه
3: خطوه بتوصلني لخطوات تانية. لكن ان كل حاجه تحصل ناو دلوقتي
2: لا
3: طبعا مش هتحصل. انت من حياتك السريعه ومن خوفك ومن قلقك ومن توترك ومن السوشيال ميديا اللي بتضغط عليك و ده كله بقيت حاسس ان انت لا بلاش خليني زي ما انا. خوفك اكتر خوفك اكتر عشان لو عملت او اعلنت على بوستات الفيسبوك او على الانستجرام ان انت هتعمل وما توفقتش فتخاف الناس تبتدي تكتب لك حاجات سلبيه. خلي بالك في كلام فعلا يموت.
2: الكلام ساعات بيبقى صعب طبعا.
3: في كلام فعلا يموت. فتاني ارجع اقول الجزئيه دي لانها فعلا مهمه جدا. الخوف من الفشل الخوف من الاخفاق ده المرحله الثانيه. المرحله الثانيه القرار. بس القرار وانت خايف قرار بيبقى صعب شويه. لا انا هدرس الموقف بتاعي كويس جدا ايا كان هو ايه ايا كان سواء شغل سواء بيت سواء حياه. ارجوك فكر فيه مره واثنين وثلاثه واربعه وخد القرار. انت اللي بتدير حياتك. لكن خوفك الزياده هيوقفك عن حياتك.
2: هيخليك زي ما انت. وممكن نوصل لنوع الشخصيه الاولاني اللي كنا بنتكلم عنه في اول الحلقه اللي هو يقول لا خلاص انا مش هتغير. انا زي ما انا تمام.
3: انا زي ما انا ليه؟ علشان انت خايف. احنا قلنا خايف من ايه؟ من الفشل. احنا قلنا قلت كل الافتراضات اللي هتحصل في حاله الفشل ده. طيب ولا خايف من كلام الناس. احنا بنقول مش لازم تبدا بنسخه 100%. التحسين المستمر افضل من الكمال المؤجل.
2: تمام.
3: انا وانا بتحسن. طيب رضوى حسن في بدايتها في الراديو هل هو زي دلوقتي؟
2: لا كلنا طبعا يعني في الاول
3: الخبرات بتعلمتي روحتي شفتي قريتي استثمرتي وقتك عملتي حاجات كتير قوي. هل هو ده مع اول يوم ليكي مثلا على الميكروفون؟ اكيد لا. فانت خدتي قرار ان انا هدخل المجال. عندي المعلومه وعندي التفاصيل وعندي كل ده لكن هبتدي اتعلم وابتدي ان انا اخد خبرات وابتدي ان انا اشوف هقع شويه هقف شويه وابتدي ان انا اروح اشوف الدنيا.
2: احنا عايزين نقول ان ده عادي يعني ان الحياه كلها خطوات بناخدها وتجارب بننجح فيها وتجارب تانية ممكن ما بنبقاش بنتوفق بنسبه كبيره فده عادي يعني دي حاجه ما تخوفناش.
3: بص يا فندم انت مش مطلوب منك غير انك تسعى فقط. لكن النتائج دي مسؤول عنها هو ربنا.
2: تمام.
3: انا ولا انا حضرتك ولا ايا كان الشخص عنده المقدره على ده. دي حاجه عند ربنا فقط لا غير وهو اللي تولى امرها. قال لك الرزق ده عندي انا بس. لا اصل ده هيقطع لي رزقي. لا ما فيش ده كلام بس احنا يعني بنقوله واحنا مش مدركين. ارجوك خلي بالك كويس جدا من كلامك وحط كل حاجه في نصابها. الحاجه اللي عند ربنا هو المسؤول عنها هو المهيمن على الدنيا كلها. اتفضلي كنت هتقولي
2: حاجه. لا انا بكمل معاك كلام انه احنا عايزين نقول ان الخوف حاجه طبيعيه كلنا اكيد بنمر بيها ولكن ما نخليهاش توقفنا او تخلينا زي ما احنا زي ما كنا بنقول كده.
3: دي حقيقه. ده بقى اللي هينقلنا للمرحله اللي بعد كده. المرحله الثالثه مرحله الاستمراريه. لان طول ما انا اكتشفت نفسي وخدت القرار انا محتاج استمر.
2: صح.
3: فده بقى اللي هيخلينا هنستمر ازاي
2: ده اللي هنقوله بس بعد الفاصل. ايه رأيك؟
3: يلا بينا
2: هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: يلا بينا على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول، مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر، 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني وبنكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، محمد صقر، استشاري تطوير الأعمال. والنهاردة بنتكلم عن التغيير، امتى ناخد القرار اننا هنتغير في حياتنا وفي شغلنا، ولكن المهم اننا نتغير للأفضل وما نفضلش واقفين مكاننا زي ما احنا. بنتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بالتغيير، وازاي ناخد القرار وما نخافش منه، وازاي نوصله، يعني نوصل لان احنا خلاص هنتغير واحنا مطمنين ومش قلقانين. وكنا قبل الفاصل بنقول ان يعني بعد ما خلاص خدنا القرار وقلنا ان احنا لازم ما نقلقش، عايزين بقى نستمر. الاستمرارية، كنت بتقول لنا على الاستمرارية يا محمد، ايه بقى يعني المفروض استمر على ايه؟ استمر على قرار انه يعني افضل اتعلم طول الوقت حاجات جديده، افضل احسن من النسخه اللي انا وصلت لها دي من نفسي، ولا استمر على ايه؟
2: طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انا هفضل في اللي انا فيه لحد هنا، اليقين يقصد بيها لحد ما تموت. انا هفضل مكمل وعبد ربنا واتعامل في الحياة لحد ما موت، بمعنى ان انا هفضل مستمر. الاخفاقات او اللخبطة او التغيير بيحتاج مني شوية مجهود. من قصصنا اللي في الحياة بتاعتنا، ولو جبنا احسن القصص واتكلمنا عنها، قصة سيدنا يوسف هي دي اكتر قصة حصل فيها اخفاقات وحصل فيها نتائج.
1: صح.
2: اكتر من اكتر، ولما القرآن ذكر الموضوع ذكر ان دي احسن القصص،
1: شخص فيها عبر
2: كتير
1: جدا، كتير
2: بدأت يعني لو جينا قلنا كده بلغتنا المعاصرة دلوقتي، حد وقع في بير، راح بيت، راح ملك، حصلت له مشكلة كبيرة، ترمى في السجن، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده فيه واحدة واحدة، لا لا لا لا ده لا، لو عندي مشكلة واحدة من دي مش هقدر اكمل واحدة.
1: أيوه.
2: بس
1: أيوه.
2: لكن ربنا بيوريك ان الاستمرارية هنا هو فضل مكمل، فضل مكمل رغم الاخفاقات اللي حصلت، رغم الاخفاقات. هو كان في بيت، كان في بيت نبي واخواته، وتعرض للمشكلة، وتعرض ان هو اترمى في البير، وبعد كده راح عبد، وراح بعد كده بيت الملك، وحصلت له المشكلة الشهيرة. صحيح. وبعد كده اترمى في السجن ظلم. كل ده قيسه على نفسك، لانه
1: على مشاكلك الصغيرة،
2: على مشاكلك الصغيرة. انت لو عندك مشكلة واحدة بس، هل انت حضرتك يعني تحب ان انت تبقى مرمي في بير؟ تحب ان انت تبقى عبد؟ تحب ان انت تترمي في السجن وتروح صلب؟ اكيد لا. فاللي انا عايز اقوله ان انا وانا مستمر هيحصل لي شوية لخبطة،
1: طبيعي يعني
2: هيحصل لي شوية لخبطة. انه من يتقي ويصبر. يتقي ويصبر ايه يا سيدنا يوسف؟ ده حصلت مشاكل كتير قوي، ده انت ده كل حاجة وحشة تقريبا حصلت. لا، بعد كده بقى ايه؟ بقى عزيز مصر.
1: صحيح.
2: بقى الملك. لانه طبيعي جدا في اللحظات اللي زي كده، وانا معايا ربنا، انا معايا تقوى ربنا، اجي اقول لك ايه؟ بيتي اتقي اللي فيه، اسرتي اتقي اللي فيه، الشغل بتاعي اتقي اللي فيه.
1: صح.
2: انا عايز استمر، ما هو لازم تقوى ربنا. ما انا هستمر ازاي؟ هحافظ على الشغلانه، لا مش قد، ما فيش بقى جمله على قد فلوسه، لا انا هحافظ.
1: ايوه، اشتغل ادي يعني الشغل بتاعي كل حاجه مطلوبه مني
2: بالظبط. بيتي اتقي اللي فيه، اسرتي، زوجتي، والدتي، اختي، اخويا، هتقي الله فيهم، هتعلم، هعرف. كل ده هو اللي هيخليك تستمر وتوصل للتغيير، وهو توصل للنجاح، وتوصل ان فعلا تبقى في حد تاني افضل شويه.
1: طيب، هل وانا في الطريق ده ممكن اكتشف انه لا، يعني انا مش حابه مثلا الحاجه الجديده اللي رحت لها دي؟
2: مظبوط.
1: فاعمل ايه ساعتها؟
2: والله هو برضو القرار هنا قرارك انت، قرار الرجوع عن الحاجة اللي انت في الاول، في الاخر انت اللي اخترت تتغير، ولا في حد اجبرك على التغير؟ انت اللي اخترت. احنا قلنا اكتشف، قرر، استمر. فانا قررت ان اتغير، حسيت ان انا مش مستريح، انا بدي نفسي فرص. لان احيانا الاحاسيس اللي بتبقى جوايا بتبقى احاسيس ايه؟ فكرة التغيير عارفة
1: إيه، صعبة على فكرة،
2: صعبة. ليه؟ انا مثلا كنت في شغلانة ورحت مكان تاني، لسه هتعرف على الناس واشوف الدنيا، اقول لك لسه
1: وابدأ من جديد،
2: فايه؟ فتيجي مثلا في نص الانترفيو بعد ما الناس مثلا تقول لك انت اكسبتت، تقول لهم لا لا خلاص مش هروح، هو ده اللي انت كنت لسه بتسالي عليه.
1: ايوه صح.
2: فخلاص انا تمام، لا انا مبسوط والله، هنا مثلا الناس هنا لطيفه ودمهم خفيف وبحبهم وبتاع، فلا انا مكمل معاهم. لا ارجوك ادي نفسك فرصه الاول قبل ما تاخد القرار ده. اوعى تاخد قرار وانت منفعل. المنفعل ده اللي هو مرتبط بحاجات كتير، زي ان انا مثلا متضايق دلوقتي ما تاخدش فيها قرارات اصلا.
1: أوه.
2: ان انا فرحان قوي، اوعى تاخد قرار، مش هتعرف، لانه مرتبط بحاجات كتير. فكر الاول. في ناس بتاخد قرارات مفاجاه وبعد كده بترجع تندم عليها.
1: صح.
2: بيقول لك يا ريتني كنت عملت، يا ريتني مش عارف ايه. لا انا مش عايزين نوصلك لمرحله ريتني كده. كده في الاول وفي الاخر كل ده باراده ربنا. اي حاجه هتحصل لك هي اراده ربنا، هو بيختار لك الخير دايما حتى لو انت مش شايفه. وده ممكن اتعلمناه مثلا في سوره الكهف، ان كل حاجه علمها سيدنا الخضر سيدنا موسى انت ما كنتش شايفها، لما تيجي تسمع الحدوتة
1: وتعرف النتائج،
2: وتعرف النتائج في الآخر.
1: أوه.
2: ايه سفينة ببوظها دي؟ طب ما ليه حرام؟ ما انت مش حضرتك مش عارف. مع انه هيغير لهم حياته.
1: صحيح.
2: كل القصص اللي حصلت في الثلاثة هي تغيير للموقف. بس حضرتك مش فاهمة. انا لو بمنظوري ده هقول له الله يسامحك يا اخي ليه بوظت لهم السفينة بتاعتهم.
1: ولكن لما عرفنا النتيجة،
2: لما عرفنا النتيجة خلاص سلمنا، لان هي كانت ارادة ربنا. فالتغيير اللي انت ممكن يبان بالنسبة لك دلوقتي مش حقيقي او مش كويس او مش حلو، لا بعد كده هتعرف النتائج بتاعته. طالما ربنا حطتني في الطريق ده يبقى هو اللي ميسر لي كل الامور، فانا هآمن بالله. عشان كده قلنا ان انا ابقى متقي الله، انا حابط ربنا طول ما انا حاطط ربنا في طريقي، في طريقي للتغيير، لان التغيير ده كله في الاول في الاخر لمصلحتي.
1: طبعا.
2: هل ده هيفرق عند ربنا حاجه؟ يعني حضرتك بقيت كويس النهارده، هل ده هيفرق؟ لا خالص. بس ربنا عايزك دايما احسن حد.
1: صحيح.
2: خلق الانسان في احسن تقويم، انا شايفك دايما احسن بني ادم، احسن المخلوقات، مميزك عن كل الناس. اتفضلي، انا اسف لو مقاطع.
1: لا خالص.
2: لكن الموضوع
1: الموضوع جميل، واحنا هو ده الهدف، ان احنا نبقى احسن، نبقى نسخه احسن مننا، من شخصياتنا ومن نفسنا في حياتنا وفي شغلنا، زي ما انت بتقول فعلا يا محمد. فده اللي احنا بندور عليه، ان احنا نوصل للاحسن طول الوقت بقرارات التغيير اللي بناخدها دي. فانت
2: حقيقة.
1: فعلا يعني بتتكلم صح، واحنا عشان كده لسه يعني بنكمل كلامنا. وانتوا كمان قولوا لنا ايه القرار اللي خدتوه وحسيتوا انكم بقيتوا احسن، اتعلمتوا حاجة جديدة، طورتوا من شغلكم، انتقلتوا لشغل تاني، غيرتوا ايه في حياتكم وفعلا فرق معاكم وبقيتوا احسن. ابعتوا لنا وقولوا لنا على 199 او صفحة الراديو 99 على الفيسبوك. هنخرج فاصل ونرجع تاني.
0: يلا بينا على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم من جديد في يلا بينا على الراديو 90-90 مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد صقر استشاري تطوير الأعمال. بنتكلم معاه عن التغيير، امتى ناخد قرار اننا نتغير للأفضل في حياتنا وفي شغلنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهنة، وازاي يعني نبقى واخدين القرار ده واحنا مش قلقانين ومش خايفين وعارفين ان الهدف في الاول وفي الاخر هو ان احنا نتطور ونتعلم حاجة جديدة ونبقى احسن. كنا بنتكلم عن الاستمرارية يا محمد قبل الفاصل، وبنقول انه خلاص يعني انا طالما خدت القرار مهم ان انا اخد الخطوات فيه واستمر وافضل بعمل كل حاجة يعني بضمير، يعني زي ما بنقول كده.
2: تمام.
1: وهتقابلني صعوبات في النص اتخطاها واحاول ان انا اعديها، مش كده؟
2: مظبوط.
1: ولكن افضل مستمر برضو.
2: لازم افضل مستمر. الاستمرارية هي خلاص ان انا وصلت لمرحلة ان انا ابتديت اتغير فعلا. احنا عدينا بكل المراحل، يمكن مرورا كده لو احنا بنفكر المستمع لو حد لسه بيسمعنا، انا اكتشفت نفسي، عرفت ادور، عرفت اسأل، عرفت اشوف انا بعمل ايه، بعمل ايه غلط عشان اغيره، بعمل ناقصني ايه سواء في شغلي سواء في بيتي او حاجة، بس اتحركت، مش مجرد ان انا عرفت وما عملتش. وقلناها في كذا مثال، يمكن اشهرهم مثلا ان انا لو عندي مشكله معينه مثلا في بيتي ومع اسرتي انا هاخد القرار دلوقتي، لو مش عارف اقعد معاهم انا هاخد 10 دقايق دلوقتي
1: هبدا
2: ابدا الان وفي نفس المكان.
1: تمام.
2: خدنا القرار وابتدينا نتعرف ان القرار ده هنلاقي فيه شويه خوف، هنلاقي فيه شويه قلق، هنلاقي فيه شويه حاجات كتير قوي ممكن توقفنا، لكن هيتخلينا برضو مكملين. الحاجات دي كلها هتعدي وهتروح بس وانا واخد قراري وقرار مدروس. انا بأكد تاني ان انت فكر مرة واثنين وتلاتة، سيبك من السوشيال ميديا اللي بتقول لك اجري والحق وبتاع،
1: زي ما عملتش كذا زي ما وصلتش.
2: انت طالما الحمد لله والشكر لله انت فيك النفس وقادر انك تتحرك وقادر انك تشتغل وقادر انك تبذل مجهود وقادر انك تروح وتيجي وتعمل، انت تمام، مفيش اي حاجة خالص. وبنسمع عن ناس كتيرة جدا جدا جدا قعدت تلوم نفسها على انها ما عملتش. لا، احنا مش عايزين نلوم نفسنا، احنا عايزين نتحرك.
1: طيب تمام.
2: اخر حاجة ان انا افضل مستمر. انا بطمنك ان انت وانت في رحلتك هيحصل لك شوية لخبطة، بس هديك برضو نصيحة تانية، هنخرج من دور الضحية الى المسؤولية. انا مش عايزك وانت في المرحلة بتاعت استمر ان انا احس ان انا دايما ضحية. لا، انا شخص دلوقتي بقيت مسؤول، لان خلاص انا في الاستمراريه بتاعتي اللي هتحصل دي، خلاص انا وصلت ان انا ابتديت اتغير فعلا، فده نجاح بالنسبه لي.
1: صح.
2: لكن الناس اللي بتفضل عايشه دايما في دور انا ما حصلليش، انا كنت عامل، انا ما عملتش،
1: كنت عايز اعمل كذا وما عرفتش وما نجحتش،
2: انا كنت في كذا وبقيت كذا، انا ضاع مني، كل الكلام ده مش هيوصلك لاي حاجه، بل بالعكس هيهبط عزيمتك اكتر.
1: صح.
2: هنا تيجي لعبه الشيطان. الشيطان بيتحرك على الحته بتاعتك وانت واقع وانت مش قادر، فبتبتدي يدخل لك المدخل ده ويبتدي يبعدك عن الحاجة اللي معاك.
1: لا ما تكملش، لا بلاش، ارجع.
2: بالظبط. انا دلوقتي شغال في شغلانة، يا عم الشغلانة دي شغلانة، انت ما تعرفش الناس شغلها عاملة ازاي. انا دلوقتي مثلا عندي بيت واسرة، يا عم بص بيكلموك ازاي، بص الناس دي يا عم ما بيحبوكش اصلا، يا عم ده الناس دي مش عارف ما بتتواصلش معاك، يا عم الناس دي اصلا مش مهتمة بيك. طيب شخصيتك انت اصلا عم بص، انت بص شفت انت عامل ازاي اصلا، انت مش هتنفع على فكرة في حاجة. دي كلام الشيطان.
1: لا احنا
2: الفقر.
1: مش عايزين.
2: ايوه كلام سلبي
1: عند اي حاجة سلبية
2: نهائي. بل بالعكس انا بقولك احنا هنتحرك في الحتة دي، فاحنا بنطمنك من هنا من راديو 90-90 ومن برنامج يلا بينا مع رضوى حسن، بنقولك لا انت فعلا لسه عندك الوقت، ما فيش حاجة هتوقفك. ابتدي، ما عملتش النهاردة، لا انا هقدر اعمل بكرة، اعمل بكرة هعمل بعده، ما فيش اي حاجه الحمد لله تقدر توقفك طالما انا الحمد لله والشكر لله قادر ان انا اتحرك وقادر ان انا اروح وقادر ان انا اكل فهكمل تاني وتالت ورابع.
1: طبعا اكيد، وده اللي احنا بنقوله لينا كلنا والكل اللي بيسمعونا، يعني عايزين ما فيش حاجه توقفنا ونكمل ونستمر ونعمل اللي علينا. واكيد اكيد يعني اي خطوه بناخدها ربنا يعني لو هيسرها وشايف ان دي فيها خير لينا فاكيد هنكمل فيها. خلونا نخرج فاصل ونرجع ناخد أمثلة كده للتغيير يعني، ونسمع تجارب ونشوف يعني إحنا كمان نقدر نعمل إيه علشان إحنا كمان نتغير للأحسن.
0: يلا بينا على الراديو 90 90.

0: الراديو اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
2: رجعنا تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيفنا محمد صقر اللي منورنا النهاردة. بنتكلم معاه عن التغيير ويعني ازاي نتغير في حياتنا للأفضل وفي شغلنا، وازاي ما نبقاش واقفين مكاننا طول الوقت ونلاقي نفسنا يعني زي ما احنا. لا، احنا بنقول ان احنا عايزين طول الوقت نبقى بنعمل حاجات جديدة، بنتعلم من تجاربنا من اخطائنا، ويعني نبقى بنستفيد من وقتنا انه نتطور اكتر واكتر. يعني عايزين نتكلم عن تجربتك الشخصية في التغيير يا محمد. يعني احنا طول الوقت بنتكلم عن القرار وامتى ناخده والخوف وكده، فايه رايك بقى انت كمان تحكي لنا كده عن قرار خدته وقررت انه تغير حاجه في شغلك واتطورت فيها ازاي وايه اللي حصل؟ فنبقى بناخد مثال حقيقي.
3: تمام. طيب، انا من زمان قوي بحب فكره ان انا اتواصل قوي مع الناس. كنت بقدم كورسز وبعمل محاضرات، يعني بحكم شغلي، ويمكن اغلب حتى الشركات اللي انا كنت بشتغل فيها كنت انا اللي كنت بقوم بتدريب الناس، يعني بحكم ان انا كنت بحب الموضوع ده، وابتديت ان انا ازوده بالمعرفه، ان انا ازاي ان انا ابقى مدرب او ازاي ان انا اتواصل مع الناس واقف على الستيج والحاجات اللطيفه دي، لحد ما في فتره من الفترات استهواني قوي فكره ان انا ابقى كحد مسؤول عن العلاقات الاسريه. يمكن قدمت في اكتر من كذا مكان، يمكن اكتر الاماكن ان انا اتعلمت فيها احد الاماكن يعني تبع جامعه عين شمس، واللي هي بتعرفك الطرق، فكره ان انت نفسك تبقى عايز تعرف انت عايز تعمل ايه. هو ده خد مني شويه وقت،
2: يعني لسه عايز اقف عند النقطه دي، انه انت من حد بيتكلم مع الناس في الشغل وازاي يبقوا احسن على مستوى العمل وكده، ايه اللي خلاك تروح لفكرة لا انا عايز بقى ايه يعني كمان اتعلم اكتر الاستشارات الاسرية وكده؟ انت لقيت نفسك بتحب ده يعني، ولا ايه اللي حصل
3: بالظبط
2: ولا قابلتك مشاكل فقلت اشوف بقى بتتحل ازاي، ولا
3: حاجه حبيتها اكتر ان انت اصلا بتتواصل مع الناس؟
2: اه،
3: فكل اي حد بيجي يتكلم معاك بيجي يحكي لك بيجي يقول لك، فقلت لا، ايه المانع ان الواحد يبقى عنده المعرفة؟ فقررت ان انا اخد الحتة بتاعت التغيير ده. يمكن كويس ان احنا اتكلمنا على الجزئية دي، يعني ده خد مني شوية مراحل. فكرة ان انت تدور اصلا على مكان، فكرة كل يوم بتكسب في حلمك 10% في ان انت عايز تتواصل في حاجة، فانت ابتديت تدور على اماكن بتدي الكورسز دي، فدي 10%. ابتديت تروح تقدم، خدت 10% تانيين، ابتديت تدرس فعلا. الموضوع خد حوالي 3 شهور او 4 شهور كمان، فابتديت تاخد لك كمان 10%. ابتديت تاخد الموضوع ده وتنزل تعمل تجارب وتبتدي ان انت تدخل في الموضوع العمل
2: الحقيقي
3: بالظبط. ادي كده 10% كمان، شويه بشويه. مثلا وانا بقول للناس دلوقتي انا اقدر ان الحمد لله اقدر ان انا اقوم بعمل استشارات اسريه للناس، فانت تاخد 10% شويه بشويه، تبتدي يبقى عندك مثلا مكان او لوكيشن ان انت تقابل فيه الناس وتبتدي ان انت تتعرف عليهم وتعرف مشاكلهم، فانت كسبت 10% لحد ما يبقى الموضوع مؤسس مثقل بالعلم وبالمعرفه وبالتنوير، وفي نفس الوقت انت قادر فعلا تعمل ده. فعشان كده انا بقول للناس المراحل اللي انا اكتشفت انا عايز ايه، فدورت وابتديت ان انا اعرف الموضوع وابتديت ان انا اتعلم. الحاجه الثانيه خدت القرار، لا انا هتعلم ده، انا هشوف، انا مش هخسر حاجه، بل بالعكس. ويمكن كان من فتره انا اتذكر برنامج موده في حياه كريمه، كان هايل جدا بصراحه، هايل جدا، كان بيفوكس على الجزئيه دي، العلاقه ما بين الزوج والزوجه ورب الاسره والاسره عموما، وازاي يتعلموا ده. فده صحيح. انا بقدم لهم من هنا كل التحيه بصراحه للبرنامج ده. نفس الوقت ان انت تستمر، لان هيحصل لك شويه اخفاقات، ما انت طبيعي لسه الناس ما تعرفش
2: مجال جديد، انت لسه تعتبر بتبداه من الصفر،
3: دي حقيقه. لسه ما تعرفش حد، ومحدش لسه يعرفك ولا يعرف ايه النجاحات اللي انت عملتها ولا ايه خبراتك ولا لكن انت ابتديت تثقل ده، انا هتعلم، انا هعرف، انا هقعد مع ناس، انا هشوف ده، بتسمع حاجات كتير جدا. دورك انك تبقى شخص مستمع جيد جدا جدا جدا، وقادر توصل الرساله، وقدرت تفهم كويس قوي. احنا مش بندي نصايح ولا بننظر على حد ولا حاجة، احنا بنسمع بعضين. احنا بس عندنا مشكلة كبيرة ان احنا ما بقاش عندنا وقت نسمع، او عندنا خلق بالمصري كده مش عندنا خلق نسمع بعض. فلا الحمد لله والشكر لله
2: انا دلوقتي الخطوة الحمد
3: خدت
2: لله.
3: الخطوة دلوقتي محمد صقر استشاري علاقات أسرية تطوير الأعمال الحمد لله. لا ابتدينا ناخد الخطوة على الأرض. فأنا بقول للشخص ممكن تبقى، أنا بحكي لك ده ليه، أنا بحكي لك ده لأنه وارد جدا تكون أنت عايز تعمل ده. يا سيدي جرب، ما توفقتش جرب في حاجة تانية، اللي أنت بتحبه جرب فيه، حتى لو الموضوع هيبقى منقول مثلا فلوس. لا أنا بقول لك جرب أونلاين، شوف شوف الحاجات البسيطه.
2: بقى في وسائل تانية،
3: بقى في وسائل
2: دلوقتي ان احنا نوصل للمعلومه.
3: كلنا بنلوم السوشيال ميديا، بنقول السوشيال ميديا بتعمل، لا السوشيال ميديا برضو بقى في حاجات كويسه جدا. بس انت سيبك من الحاجات اللي بتضايقك، دور على الحاجات اللي ممكن تفيدك. هتلاقي كورسز على يوتيوب، هتلاقي كورسز هنا، هتلاقي تسال ده، هتبتدي تدخل في جروبس. على فكره خطوات حتى الفيسبوك نفسه دلوقتي لما بيلاقيك بتدور على حاجه معينه بيبتدي يوجهك لكل الحاجات اللي
2: جايب لك الحاجات اللي زيها او مرتبطه بيها.
3: بالظبط. وده يمكن يعني اللي مخليني اكتر اقول انه التغيير عموما، التغيير مش في البني ادمين بس، التغيير في الدول. ويمكن احنا في شهر اكتوبر و6 اكتوبر النصر
2: طبعا
3: العظيم. طيب
2: طبعا.
3: هل مصر ما اردتش التغيير؟ لا طبعا اردت
2: اكيد.
3: هل هي حابه تبقى وهي في 67 تفضل دوله محتله؟ لا، خدت القرار واشتغلت، اكتشفت ان في مشكله، في مشكله حصلت، خدت القرار واشتغلت عليه واستمرت. هل في حصلت اخفاقات؟ ايوه طبعا اكيد في حصلت اخفاقات لم يعلن عنها، بس في حاجات حصلت نجاحات زي ما بنتفرج دلوقتي على الممر،
2: ولكن على نجاحات قويه جدا،
3: نجاحات قويه ومؤثره،
2: مؤثره
3: طبعا. ده لازم كان يعلن لانه هيفرق جدا في الروح المعنويه. طول ما انت عمال تتغير وبتنجح انا ببقى مبسوط. يعني يمكن كنت لسه بتكلم معاكي بره الهوا بقول لك انا ببقى مبسوط قوي وانا بسمع الناس في الاستشارات. فالموضوع بالنسبه لي بقى ممتع اني بحس اني بعمل حاجه. فانت وانت في مرحله التغيير بتنجح انت بتنبسط اكتر
2: اكيد.
3: فاحنا لو بنتكلم على اطار الفرد، لا بنتكلم هنا على اطار الدوله. الدولة لما أرادت أنها عايزة تخرج من مرحلة النكسة
2: وحققت انتصار،
3: وحققت
2: عظيم،
3: انتصار عظيم
2: جدا جدا جدا.
3: بس ده هل تم ما بين يوم وليلة؟ لا. هل تم ما بين لحظة وتانية؟ لا، بخطط مدروسة وبعمليات
2: مدرسة وتجارب وتضحيات وحاجات كتيرة
3: قوي جدا جدا جدا جدا.
2: فاحنا بنستلهم من روح اكتوبر بقى التغيير.
3: أيوه. دي حقيقة.
2: يعني التغيير للأفضل،
3: دي حقيقة. الدول أرادت أنها تتغير بإرادة الناس اللي معاها.
2: يعني عايزة أرجع لك تاني لتجربتك وتقولي إحساسك مع أول استشارة أسرية عملتها، لأنه دي أكيد نقطة تحول بقى من استشاري تطوير أعمال إلى جانب استشاري علاقات أسرية.
3: تمام. أنا أتذكرك كويس جدا، بس يمكن مش هذكر تفاصيلها.
2: لا يعني مش هنقول يعني طبعا تفاصيلها، بس أنا بتكلم عن إحساسك.
3: أنا متذكرها كويس جدا. وكانت فرحتي الحقيقية أن كانت أول حاجة كان الموضوع يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نتوفق فيه، وكان بسيط جدا، وقدرت انه يفرق مع الحد. الحد قايم، الشخص الزوج وزوج قايمين فعلا، قادرين ان هم يبقوا حد تاني احسن، قادرين ان هم يسمعوا، قدروا ان هم يفهموا وجهة النظر اللي ما كانتش واضحة. فكرة دي يمكن برضو بعيدا عن التغيير، اغلب المشاكل ان احنا بس مش فاهمين. انا ممكن ما بقاش قادر اوصل لك المسج بتاعتي بطريقتي، ولا ان حضرتك قادرة توصلي المسج بتاعتك بطريقتك، فبتحتاج حد بس يوصل
2: وسيط
3: يوصل وجهات النظر.
2: صح.
3: فالحمد لله كان الموضوع قدرنا ببساطة جدا الحمد لله ان نوصل اختلاف وجهات النظر. فده تفهم انه كان غلطان، والشخص التاني تفهم انه كان غلطان. فانا متذكرة كويس قوي قوي قوي انه الحمد لله
2: يعني عملت تأثير،
3: عملت تأثير ولو بسيط. لان هو دورك اصلا انت زي ما بقول كده مش مصلح اجتماعي، انت شخص مجرد انك بتوصل رساله.
2: الخطوه البسيطه دي،
3: الخطوه البسيطه وبتفاصيل بسيطه جدا. انت بس بتوصل ان في اختلاف وجهات النظر. لا هنا كان يقصد كذا، لا هنا حضرتك كنت تقصدي كذا، ايه ده بجد والله، لا ما خدتش بالي، لا ايه ده والله ما خدتش، بس خلاص الموضوع انتهى.
2: ايوه.
3: فهي بحاجات بسيطه. احيانا طبعا بنقابل طبعا حاجات بتفاصيل كتير، بحاجات كتير، لكن لما بتاخد الموضوع من حيز انت مش طول ما انت جوه المشكله انت مش شايف الحل، بتدور بتخبط
2: لكن من بره بتقدر تبص بقى
3: بتدور بتشوف يعني لو حد جانا من بره احنا متعودين على الاوضه دي، لكن لو جه حد من بره شاف تفاصيل هيلاحظ حاجات احنا مش ملاحظينها. احنا تعودنا على ان الاوضه دي الوانها كذا تفاصيلها كذا، لكن لو جانا حد من بره هو ده بقى الشخص اللي جاي من بره هيشوف حاجه احنا ممكن بس ما نكونش شايفينها.
2: أيوه.
3: فهو ده اللي انت بتفوكس عليه، فالحمد لله يا رب.

0: وجودك معانا النهارده يا محمد، وان شاء الله دايما كده تنورنا في يلا بينا. واتكلمنا النهارده عن التغيير، ان شاء الله يكون تغيير للافضل دايما. ويعني انت كنت معانا السنه اللي فاتت برضو في اكتوبر، ويعني شهر اكتوبر من الشهور الجميله اللي احنا كلنا بنعتز بيها دايما، يعني دي شهر النصر العظيم. طبعا
1: دي حقيقه فعلا، والله دي حقيقه، وهو مرتبط دايما دلوقتي معايا بشهر اكتوبر وبراديو 90 سنه.
0: ويلا بينا. نورتنا يا محمد، اشكرك جدا على وجودك.
1: اشكرك جدا، اشكرك يا فندم، اشكرك.
0: ودي كانت حلقتنا النهارده مع ضيفنا محمد صقر، استشاري تطوير الاعمال. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقه جديده من يلا بينا. بقول لكم سلام.

0: دخل 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع ياسمين الحفناوي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا في ثالث محطات جولة الآسيوية قادما من ماليزيا. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية. وشهد الجانبان تبادل عدد من المذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد رئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027. كما أشار رئيس السيسي إلى ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الربع من يونيو لعام 1967 وعاصمته القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما التقى رئيس

0: عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا سلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات المختلفة، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع أوسام ماليزي، كما أقام مأدبة غداء تكريما له. وزارة المالية أكدت أن أولويات سياستها تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر. وذكر بيان الوزارة بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد أند بورز لتصنيف مصر عند بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة أنه يجرى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية هيكل النمو ودفع زيادة صادرات السلع والخدمات. حاكم منطقة بلغراد الروسية أعلن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هجوم أوكراني. اقتصاديا، وزارة الصناعة أعلنت بدء العمل بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين، وذلك لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج. رياضيا، الزمالك والأهلي يواصلان الاستعداد للقاء القمة بينهما في 8 من مساء الغد ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن قدماء المصريين كانوا بيعشقوا الرياضة بقدر ما كانوا بيعشقوا بناء الأهرامات وتزيين المقابر، فبين جدران المعابد والمقابر لقينا دلائل قاطعة على اهتمامهم باللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية، وده اللي أكده أحد الخبراء الأثريين. المصريين القدماء عرفوا رياضة الملاكمة وكانوا أول من مارسوها لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن، وده بيظهر في مقبرة خروقف في الأقصر، منظر بيمثل رياضة الملاكمة. مشاهد كمان تانية بتظهر أزواج من الملاكمين بيمارسوا هذه الرياضة. كمان كان في مناظر خاصة بهذه اللعبة في مقبرة ميري رع في المنيا، ومناظر تانية ونقوش في مقبرة بتاع حطب بسقارة بتصور المصارعة بين الولاد الصغيرين، ودي أقدم صورة لرياضة المصارعة من الأسرة الخامسة. أما لعبة الجمباز فهي كانت موجودة كمان عند المصريين القدماء، والحضارة المصرية بتعتبر من أوائل الحضارات اللي وضعت أصول ألعاب الجمباز، وده بيبان من المناظر الموجودة على جدران مقبرة باقت ببني حسن في المنيا. والحقيقة أن المرأة المصرية القديمة هي أولى نساء العالم في ممارسة الجمباز، وتم تصويرها بالفعل في مناظر وهي بتأدي هذه الرياضة بمصاحبة الموسيقى. لاعب الجمباز في مصر القديمة كانوا بيأدوا الوسبة المتتالية بدون لمس الأرض برؤوسهم، وكانوا كمان بيأدوا لفة كاملة في الهواء. وعلم المصريات كمان أثبت أن المبارزة بالسيف المعروفة بالشيش في الوقت الحالي تعتبر لعبة مصرية خالصة، وكان المصريين القدماء أول من مارسوها وابتكروا ليها أدواتها وأقنعة لحماية الوجه. وظهرت أول مباراة للمبارزة في نقوش معبد بمدينة هابو في الأقصر برضو من عهد الملك رمسيس الثالث، وبيظهر فيها 2 من المبارزين وهم مسكين بالسيف بالأسلحة ومرتديين أقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد بعيد الأقنعة الحديثة لرياضة الشيش. أما الفروسية ورفع الأثقال ولعبة الرماية اختص بيها برضو المصريين القدماء، لأنهم اهتموا جدا برياضة الرماية كوسيلة لتدريب الشباب المصريين على الدفاع عن الوطن ضد الغزاة. المصريين القدماء كمان كانوا بينظموا سباقات للخيول بين الشباب، ونظموا سباقات كتيرة للخيول، وده كمان اللي موجود في مناظر كتيرة على معابد مصرية قديمة. أما آخر رياضة كان المصري القديم رائد فيها كانت كرة اليد. ابتكر المصريين القدماء كرة اليد ومارسوها لأول مرة في تاريخ البشرية، وده موجود على جدران مقابر بني حسن في المنيا ومقابر سقارة اللي بيعود تاريخها لأكتر من 5000 سنة. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة حلم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا في ثالث محطات جولته الآسيوية قادما من ماليزيا. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية. وشهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد رئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027. كما أشار رئيس السيسي إلى ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتجريب الحلول الدبلوماسية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الربع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما التقى رئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات المختلفة، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع وسام ماليزي، كما أقام مأدبة غذاء تكريما له.

المالية أكدت أن أولويات سياستها تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر. وذكر بيان الوزارة بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد أند بيرز لتصنيف مصر عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة أنه يجرى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة صادرات السلع والخدمات. المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة محمد منصور أكد أن اللجنة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات قطاع غزة خاصة في ظل قرب دخول فصل الشتاء. وأضاف أن القيادة المصرية أصدرت قرارا بدخول مستلزمات الشتاء إلى القطاع، حيث تعمل فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية على توزيعها. اقتصاديا، وزارة الصناعة أعلنت بدء العمل بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين، وذلك لتخفيف الأعباء المالية والإدارية من المستثمرين الصناعيين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج. رياضيا، المنافسات الرسمية لبطولة كأس العالم للرمية 2026 انطلقت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رام ورمية من مختلف أنحاء العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: تنطلق المنافسات الرسمية لبطولة كأس العالم للرمي 2026 بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة بمشاركة 51 دولة. الزمالك والأهلي يلتقيان في 8 من مساء الغد في لقاء القمة للدوري الممتاز لكرة القدم. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم يلتقي أستون فيلا برنتفورد في 5 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب تشيلسي أمام بورنموث. ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 مساء، بينما يلتقي ريال مدريد بريال في 10 مساء. وأخيرا الزمالك يواجه كنشاسا بطل الكونغو الديمقراطية، والأهلي يلعب أمام رينسانس بطل تشاد في الجولة الرابعة لبطولة أفريقيا لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا بثلاث محطات جولته الآسيوية قادمة من ماليزيا. هذا يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية. وشهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد رئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027. كما أشار رئيس السيسي إلى ضرورة خفض التصعيد الإقليمي وتجريب الحلول الدبلوماسية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الربع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معرض تهجير الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة محمد منصور أكد أن اللجنة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات قطاع غزة، خاصة في ظل قرب دخول فصل الشتاء. وأضاف أن القيادة المصرية أصدرت قرارا بدخول مستلزمات الشتاء إلى القطاع، حيث تعمل فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية على توزيعها. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا مواصلة تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدراتها العسكرية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي شهد مشاركة نحو 60 شركة من كبرى الشركات التركية العاملة أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 مساء، بينما يلتقي ريال مدريد فياريال في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا وابتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا في ثالث محطات جولته الآسيوية قادما من ماليزيا. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات المختلفة، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع وسام ماليزي، كما أقام مأدبة غداء تكريما له. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والإلكترونيات والزراعة والصناعات الغذائية، وشهد الجانبان تبادل عدد من مذكرات التفاهم. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد رئيس السيسي الحرص على تعزيز التعاون مع ماليزيا في المجالات المختلفة وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، مشيرا إلى اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من عام 2027. ستة فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. حاكم منطقة بلغراد الروسية أعلن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هجوم أوكراني. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرية التركي الذي شهد مشاركة نحو 60 شركة من كبرى الشركات التركية العاملة أو الرغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي يلعب مانشستر يونايتد أمام توتنهام في 7:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى.

هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ ياه دوي، الله والله اسمي جميل، جاي من تأثير الصوت المسموع.
3: وشعرها بحكايتك تكمل حكايتهم.
2: واضح ان دوي حكايتها هي اللي جميلة. انا عاوز اسمع بقى الحكاية
3: دي. مبادرة ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات، بتعتمد على دوائر الحكي للبنات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب.
2: فعلا حكي القصص له قوة مهمة ومفيدة جدا في نقل تجارب الحياة لباقي البنات.
3: المجلس القومي للمرأة بدأ دلوقتي في تدريب الميسرات عشان ينظموا دوائر دوي في المدارس. إزاي يجمعوا دايرة من 5 لـ10 بنات؟ إزاي تحدد موضوع الحكي؟
2: أيوة.
3: وإزاي نطرح الأسئلة على باقي البنات عشان نتأكد إنهم استفادوا من التجربة بتاعت الحكاية؟
2: فكرة ممتازة، وأنا بقى جاهزة علشان أسمع حكايات وتجارب البنات.
4: بقولك يا صفصف، أنا هتأخر النهاردة شوية في الشغل.
2: ليه؟
4: ابقي اتغدي انتي بس ما تخلصيش الأكل.
2: هتتأخر ليه إن شاء الله في الشغل؟ هتوصل ناجي به اسم الله عليه اسم الله عليه لبيته؟
4: شوفي، رغم إن أنا شامم ريحة ترياقة في كلامك، ودي بقى أنا بشمها على بعد زي ما بشم ريحة اللحمة كده وهي بتتشوي. لكن أحب أقولك بقى إني مهم جدا في الشركة دي يا صفصف، بل أهم واحد في الشركة.
2: وهو حضرتك بقى ليك شغلانة تانية غير إنك بتطبل لناجي به اسم الله عليه أعظم مدير، أعظم مدير وأحسن مدير.
4: اقصى عليك يا صفصف، اقصى عليك. أنا بطبل لناجي به اسم الله عليه. أنا مطبلاتي. اسمحيلي أتقمص وانزل.
2: طيب اتقمص ومع السلامة يا سي المقموص.
4: تحت أمرك يا نجبي، يا أعظم مدير، يا أحسن مدير.
5: اسمع اسمع اسمع اسمع يا حاتم أفندي.
4: تفضل يا فندم.
5: النهاردة في امتحان لموظفين جدد.
4: أيوة.
5: ولازم أنت اللي تمتحن الموظفين دول.
4: تحت أمر سعادتك يا ناجي بيه، يا أعظم مدير، كله بفضل توجيهات سعادتك وأوامرك لينا يا فندم.
5: برافو برافو يا فندي، أنا معجب بيك وبتطبيلك ليا.
4: إيه؟
5: وأوعدك إن ترقيتك هتبقى في خلال 15 سنة.
4: مش بدري دي يا باشا.
5: معلش.
2: أنا معجبة جدا بفكرة برنامج دوي، بس يعني فين البنوتة اللي هتحكي لنا حكاية الملهمة؟
3: تقصدي عبير؟ هي فعلا اتأخرت، بس هي جاية من محافظة بعيدة، ده غير إن وراها مشوار شغل مهم. الظاهر ده اللي أخرها.
4: شوف يا بنتي، شهادتك متميزة جدا، كمان انت اشتركتي في برامج كتير للتدريب، بس اعمل ايه؟ انت بنت؟
6: بنت؟ وهي شغلانة الميسرة دي بقى الولد بس ولا ايه؟ ولا البنت يعني عيب تشتغل؟
4: لا لا لا ما صوتشي، احنا عاوزين نشغل بنت، بس الوظيفة شاقة ومتعبة وعدد ساعات شغلها كتير جدا، بالاضافة بقى انها محتاجة تركيز.
6: وانا بقى عاوز اقول لحضرتك ان البنت تقدر تشتغل اي شغلانة ومهما كانت ظروفها، وتقدر تنجح في شغلها كمان. لازم كلنا نؤمن بالمساواة بين الولد والبنت.
4: يا زدت حنؤمن، والله حنؤمن.
5: زبطتك يا حاتم افندي.
4: نعم
5: زبطتك، وانت سرحان في الشغل.
4: لا لا مش سرحان ولا حاجة يا ناجي بيه اسم الله عليه. انا بس بعد ما خلصت المقابلات افتكرت اني زعلت صفصف النهارده الصبح، والله تصدق زعلت.
5: يا نهارك اسود، مخصوم منك يا افندي اسبوع علشان زعلت مراتك.
4: هتنيل.
5: نعم
4: قصدي انا هروح لها المكان اللي هي فيه وراضيها بكلمتين، مش ب15 يوم خصم.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: حاتم حاتم، المفاجأة الحلوة دي
4: شفتي؟ حسيت ان انا كنت عصبي معاكي شوية الصبح، برغم انك انت يعني اللي بدأتي، بس يلا المسامح كريم.
2: يا حبيبي
7: صفصف. يا صفصف.
2: نعم.
7: عبير جت اخيرا وجاهزة انها تبدأ تحكي لنا حكايتها.
6: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: مين هو انت؟
6: أيوة أنا اسمي عبير، من محافظة بعيدة شوية. خلصت تعليمي وأخدت دورات علشان أطور مهاراتي، ونزلت على القاهرة علشان أشتغل. أهلي عرضوني وقالوا لي القاهرة بعيدة عليك، وأقنعته وجيت القاهرة علشان أشق طريقي. والنهاردة كان عندي مقابلة شغل، وللأسف المدير رفض طلبي لمجرد إني بنت.
2: معقول؟ هو لسه فيه ناس بتفكر بالأسلوب الرجعي ده؟
4: أنا عارف يا أختي، ناس دي قاعدة على كراسي وماسكة مناصب، إزاي بس مش قادر أفهم.
6: مين؟ الأستاذ حاتم.
4: من بكرة الصبح تيجي تستلمي الوظيفة أبص إيدك استوري عليها، أنت أحق واحدة بيها. أقسم بالله أنا اقتنعت بكلامك، أنا مش خايف من صفصف بس مقتنع.
2: برافو عليك يا عبير، أنت نموذج هايل لكل بنت.
7: فعلاً كل البنات اللي معاكي في دايرة دوي الحكاية ألهمتهم وعرفتهم إن مفيش صعب.
2: والله وألهمتني أنا كمان.
4: ومن سمعك، ومن سمعك يا صفصف، وألهمتني أنا كمان، وأكيد هتلهم ناجي بيه اسم الله عليه.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع ياسمين الحفناني.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي غدا في القصر الرئاسي الاندونيسي مداركا مع رئيس اندونيسيا في جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم بين البلدين، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض نتائج المباحثات. كان رئيس السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا في مستهل زيارته الرسمية إلى اندونيسيا في ثالث محطات جولته الآسيوية قادما من ماليزيا. هذا والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث تعزيز التعاون المصري الماليزي في المجالات المختلفة، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة أرفع وسام ماليزي، كما أقام مأدبة غداء تكريما له. رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أعرب عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر بما يخدم رفاهية شعبي البلدين. وقال رئيس وزراء ماليزيا على صفحته الرسمية على فيسبوك إن مصر دولة صديقة ومحورية، مضيفا أن علاقات الصداقة مع مصر ستواصل ازدهارها مستندة إلى الاحترام المتبادل والروابط التاريخية الراسخة. كان رئيس السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أعقبها مؤتمر صحفي. ستة فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء غارات وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. حاكم منطقة بلجرود الروسية أعلن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين خلال 24 ساعة الماضية نتيجة هجوم أوكراني. اقتصاديا، حجم التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا ارتفع الى $1.6 مليار خلال 8 أشهر الاولى من عام 2026 مقابل $1.4 مليار خلال نفس المدة من عام 2025. رياضيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام ختافي في 7:30 مساء، بينما يلتقي ريال مدريد فياريال في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل والياسمين والجمال والكريستال على اي حد بيسمع
2: لسه صاحي
1: راديو 90 90. انا عشان لسه صاحي بقول لكم صباح. طبعا
2: انت
1: عرفتي ازاي صباح الفل باين عليا قوي كده
2: جدا.
1: يا صباح الفل عليكي.
2: صباح الفل عليكم
1: وعلى ياسمين. معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب اللي انت شايفه, وهنكون معاكم لمده ساعتين من دلوقتي
2: كاملين.
1: خلينا افكركم ان احنا رقم التليفون هو 2-18-10-8-66. تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010-490-90-4 او صفحتنا على فيسبوك الراديو 90 90.
2: هواها مصري.
1: هواها مصري طبعا.
2: ايوه
1: ياسمين, النهارده اللي جاي لكم بالموضوع بقى ده موضوع مختلف بقى يا جماعه.
2: دخل
1: يعني
2: خد دي, في حد يخد حد كده.
1: لازم نعرفهم, لازم الكريديت يوصل لصحابه.
2: لا والله خالص,
1: لازم
2: ده كانت مناقشه عفويه على الواتساب الشات بتاعنا. تمام. عاملين جروب انا وهي كده,
1: عاملين جروب بنتنمر فيها الناس بس والله مش بشكل وحش يعني.
2: لا خالص والله,
1: التنمر الوحش اللي بيعاقب عليه قانون, ده لا
2: التنمر الايجابي.
1: ايوه
2: مع الاحياء القيم المجتمعيه
1: بالظبط. ايوه احنا في الحته دي
2: بالظبط.
1: فالنهارده ياسمين جالكوا بايه يا جماعه؟ الناس اللي بتعرفك عشان المصلحه, لو حد كل شويه بيكلمك عشان عايز مصلحه,
2: او انت عارف ان هو عايز يعني, او بيعرفك اصلا عشان خاطر المصلحه.
1: هل بقى لما بيطلب منك المصلحه بتعملها له ولا ما بتعملهالوش؟
2: بعد ما تكتشف طبعا, بعد طبعا اكيد وقت طويل.
1: بصي يا ياسمين, انا بعدي للي قدامي اول 390 مره. باجي بقى من 390 باجي بقى 390 بقول لا,
2: اللي هو اول ما اوصل ال 60 انا اقفك عند حد.
1: بالظبط.
2: ايوه بالظبط كده.
1: فقولوا لنا انتوا الناس اللي بتعرفكوا عشان المصلحه, بتعملوا لهم المصلحه اللي عايزينها ولا لا,
2: وبتتعاملوا معاهم ازاي اصلا؟ احنا محتاجين خبرتكم في القصه دي, اهو نفيد ونستفيد.
1: بالظبط كده.
2: يلا بينا
1: نسمع الاغنيه الجايه دي تيبو تاني. لا
2: لا,
1: ونرجع نبدا حلقتنا. يلا بينا.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: اللي انت شايفه معاك ياسمين محفوظ ومي إيهاب, ولسه بنتكلم عن المصلحة. المصلحة,
2: وما أدراك ما المصلحة.
1: أنا في سؤال مهم يعني بالنسبة لي عايز أسأله للناس دلوقتي.
2: قولي
1: إيه قصة إيه قصة الموضوع جه بسرعة ده؟ أصل الفرح جه بسرعة, أصل الخطوبة جت بسرعة. طب لما هي الموضوع بقاله يومين, ليه منزلة بوست بتكتبي أعظم انتصاراتي ومرهم أهاتي وكريم حياتي وكبرتي الموضوع ليه؟ نيجي بقى في المشاكل ودي التنفس تلاقونا على طول, يعني اي مصلحه تقولنا, لكن اي حاجه حلوه محتاجين نعرفكم ونفكركم ان انا عاطف معاكم في الشله, صح ولا ايه؟
2: المشكله دي بقى عايز اقول لك ان النفس اللي بتعمل بالطريقه دي نفس مش سويه بالمره, عندها مشاكل. مش هقول بصي, احنا كلنا عندنا مشاكل نفسيه, ومفيش مخلوق فينا ما عندوش امراض نفسيه.
1: مظبوط,
2: بس لازم نفرق كويس قوي ما بين المريض النفسي وما بين النفس المريضه. ففي نفوس مريضه بتعرفك بس وقت ما بيبقوا عايزين منك حاجه, وعلى فكره
1: وفي الاوقات التانية بتبقى جت بسرعه.
2: جت بسرعه, انت مش متشافه اصلا.
1: ايوه
2: تمام. ومش دي القصه بقى, الفكره كلها انه بقى عندهم نوع من انواع الاستسكاء الغير مبرر الحقيقه. تمام. فكره طول الوقت انت عشان بتفوتي وبتكبري دماغك, ومش مشكله عادي طالما ربنا مقدرني انا اقضي المصلحه دي وان انا تمام مفيش مشكله. لكن طول الوقت عندهم
1: تستغلوا بقى الحته دي. لا لا نقف هنا بقى,
2: نعمل فاكرين كده ان هما بيستسكوا عليك, اللي هو ايه طول الوقت بقى عشان دور الصبنيات, دور الضحيه, العالم كله متامر عليهم, وان هم مش واخدين حقهم. وتبصي اصلا تلاقي الحمد لله انتوا واخدين حقكم وحقوا غيركم اصلا.
1: بالظبط. والناس اللي بتعيش دور الضحيه دي, انا عايزه اديهم نصيحه سريعه كده. ياسمين
2: لا لا ثواني,
1: قدموا في معهد تمثيل عشان دور الضحيه لاقي عليكم. لا عليكم قوي.
2: لا هو المفروض اصلا نقيب الممثلين يعني يرفع لهم
1: ايدي يشوفهم.
2: لا عشان يمثلوا بالتصريح. ماشي. احنا بنناشد نقيب الممثلين اي حد بيمثل دور الضحيه يتم مقابلته عشان يمثل بدون تصريح.
1: بالظبط كده.
2: فيعني اللي انا عايز اقوله بقى بجد ان كمان اللي عايش دور الضحيه هو مش عارف انه عايش دور الضحيه, هو فاهم ان هو كده, عارف ان هو
1: ذكي بيضحك على الناس بيغفلهم,
2: والمشكله بقى
1: بياخد اللي هو عايزه غصب عنهم مع انه مش عارف,
2: بيلعب على
1: مزاجهم.
2: ولا وبيلعب على حته بقى ان انت مثلا طول الوقت بتتعاطفي, عارفه دول بقى الناس اللي بينطبق عليهم مثلا اللي يصعب عليكي في قرك. يعني شايف ان هو طول الوقت انا شغال في صعبانيات وان انا مهدور حقي والناس كلها جايه عليا, فانت يعني تتعاطفي فتتحركي في انك تحاولي تساعدي. بس وانسى بيحصل مساعده انت مش متشافه اصلا, ولا حتى هيبقى في نوع من انواع اسم النكران.
1: دي ماشي ياسمين, ماشي عمقتيها قوي.
2: موضوع عميق اصلا.
1: هو عميق طبعا, انت اللي جايباه لازم يبقى عميق.
2: لا ما اقصدش وحياتي.
1: لا لا لا لا
2: قلت لك ايه, كنت متاكده ان انا مش حتتي دي.
1: يلا نسمع اغنيه جديده ونرجع. يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
4: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب, ولسه بنتكلم عن المصلحة يا جماعة.
2: أصحاب المصلحة
1: حلوين قوي الناس دي, يعني مسليين, فاهمة؟ اللي هو ما بيعرفكش غير في المصيبة.
2: المشكلة مش مصيبة, يعني ممكن ما يبقاش مصيبة أصلا, بس بيعرفك مثلا عشان ياخدك سلمة.
1: دول كتير قوي دول.
2: بس فدي ممكن بالنسبه لي اكتر حاجه بتبقى مؤذيه نفسيا.
1: واللي بيزيني بقى نفسيا مش ان هو بياخدني سلمه, ان اللي بياخدوا الناس سلالم تلاقيهم دايما بيكتبوا بوست عن المبادئ
2: والاخلاق والمثل العليا وحاجه بقى وايه بقى, وينتقد بتوع المصالح اللي بيعرفك شو مصلحته,
1: بيشككوني في صوابع ايه في يا جماعه بتعملوا ايه
2: وتشوفي مثلا ايه, ولما انت مثلا ما تعمليش اللي هم عايزينه يغيبوا عليك.
1: طبعا.
2: طب ايه بقى حجتك او البوينت بتاعتك اللي انت بتستند اليها علشان مثلا تقعد تشتم فيها او تتكلم في حقي مع الناس مثلا؟
1: لا هو
2: هل انا عشان اكتشفتك
1: هو بمجرد يعني حقيقة بس مش اكتر.
2: فيعني
1: لا الموضوع صعب.
2: عندك حاجات نقراها؟
1: يلا بينا نشوف الواتساب عندنا. خلينا نفكركم برقم الواتساب 010-490-90-4. تقدروا تبعتوا لنا رسائلكو او تكلمونا على 2-18-10-8-66. احمد ابراهيم, يا مساء الجمال عليك يا احمد, بيقول مساء الفل والياسمين عليك يا مي وياسمين.
2: يا
1: انا لو اكتشفت ان في حد عرفني عشان المصالح
2: بقطع معاه, بس
1: لو اكتشفتش وقبلها بقول له انا مش عايز اعرفك تاني يا مصلح يا مصلحجي. طب يعني انت لسه مكتشفهم قريب ولا ايه؟ انا مش فاهمه.
2: اهلا بيك.
1: الناس اللي بتقعد بتقول لي يعني دايما بتتكلم على ياسمين ان ايه, ان الحاجات دي مش موجودة او ان الناس دول قليلين او بحس ان هم مولودين اول امبارح او هم بلاقي ناس كده والله تقول لك لا ده ايه يعني
2: ده من احنا ايام كنا في الحضانه اصلا تلاقي اللي مصاحبك عشان ياخد السندوتش بتاعك.
1: بالظبط.
2: يعني السندوتش اللانش بتاعك. يعني
1: لا بجد والله انا بشوف ناس فعلا بتقول لك لا مين قال لك انه بتاع مصلحه, تلاقي بس اتزنق في حقيقه. اللي بيقعدوا يدوا تبريرات للناس الوحشه
2: يعني بيقعدوا عشان هم نفس التيمه بتاعتهم ونفس
1: او ان هم طيبين قوي لدرجه مش قادرين يقروا اللي قدامهم. يعني فهي كده كده
2: ما اعتقدش في الزمن ده مفيش حد بيقرا اللي قدامه.
1: لا يعني هتلاقيهم
2: يعني هو اكيد اكيد كل ما بيكبروا في السن اكيد ما هيكتشفوا. يعني
1: تفتكري
2: نسأل الله التسهيل
1: مثلا. طب نقرا رسائل تاني
2: نشوف
1: ايه اللي بيحصل. محمود بيمسي علينا وبيقول انا مبسوط جدا اني بسمعكم واحنا كمان مبسوطين. وبيقول الموضوع اللي انتم بتتكلموا فيه دلوقتي بقى كتير جدا. مره من المرات واحد قال لي ان مراته واخده كارد وهتتسجن ومش معاه يدفعه, فصعب عليا واديته المبلغ. وبعدين فهمت انه انه قال له 10 ايام وهجيبهم, وقعدوا 5 شهور وفي الاخر قال له انا ما قلتلكش اديني. فيعني
2: ما دي المشكله بقى, انا ما قلتلكش تضحي.
1: بالظبط.
2: انا ما قلتلكش تاخد
1: حاجه طلب منك,
2: ما حدش قال لك تعمل كذا.
1: بالظبط كده.
2: انت كنت بتحكي لي من الاول
1: مثلا,
2: ده لو قلت له انا عندي مشكله فكرش اقول اساعدك. يعني انت لو ما ساعدتش هيقول بقى ده بس فشكرا.
1: ممكن يكون طلب بس هينكر عامه لو صح, بس هنكر. عارفه الكلام ده كدب وانا اللي قايله
2: ده. نجاح الموجي في فيلم الكيس.
1: ايوه
2: في فيلم سوري كيت كات.
1: رقم اخر 44, وحشتني جدا يا مي. انا هند من اسكندريه والموضوع حلو جدا, ولو حد بيكلمني عشان مصلحه هسمعه منه الكلام,
2: هسمع منه الكلام.
1: وبعدين اكني ما سمعتش حاجه, تطنيش راحه على وضعك يعني.
2: والضياع وانت كنت تسمع لي ما تكبرت.
1: بالظبط. رقم اخر 15, مساء الفل عليك. رقم اخر 54, انا ما عنديش مشكله ان حد يعرفني عشان مصلحه. بس يكون واضح في ده, مش لازم يعمل صاحبي يكلمني يطلب مصلحته وخلاص. مي
2: الوضوح مهم جدا في الموضوع ده. الحقيقه
1: انا متفق معاكي جدا.
2: شفت عشان اسمها مي؟
1: ده حقيقي.
2: ده حقيقي.
1: كل اسمهم مي دول
2: عندهم
1: عايشين في الكنافه
2: عندهم بصيره.
1: تعالي نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نكمل حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي غدا في القصر الرئاسي في جاكرتا مع رئيس اندونيسيا في جلسة مباحثة ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج المباحثات. كان الرئيس السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ثالث محطات جولته الأسيوية قادما من ماليزيا. وفي وقت سابق التقى رئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بالقصر الوطني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وفي ختام اللقاء منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام تاج الدولة، أرفع وسام ماليزي، كما أقام مأدبة غداء تكريما لها. رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أعرب عن تطلع بلاده لفتح أفاق جديدة للتعاون مع مصر، وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكد رئيس وزراء ماليزيا أن مصر دولة صديقة ومحورية، مضيفا أن علاقات الصداقة بين البلدين ستواصل ازدهارها مستندة إلى الاحترام المتبادل والروابط التاريخية الراسخة. مصادر أعلامية نفدت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كان 10 شهداء وعشرات المصابين قد وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. اقتصاديا، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال وتشغيل المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهدت توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة. ورياضيا، برشلونة يلتقي مع ختافي في 7:30 مساء، بينما يلتقي ريال مدريد مع فياريال في 10 مساء، وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ولسه مكمل معاكم على الراديو 90 90. بص عشان انا متعوده بس ان مي هي اللي بتبتدي اللينك, فقلت بدي فرصتها خطفتني. فلسه مكمل معاكم على الراديو 90 90 واللي انت شايفه مع مي إيهاب واسمي محفوظ.
2: ايوه هي دي الدخلات اللي هي بقى.
1: سؤال حلقتنا النهارده يا جماعه كان سؤال عميق جدا جدا جدا ومحتاجين ردود اعمق الحقيقه. بتتعاملي ازاي مع الناس؟
2: من ردودك مش هنلاقي, بس كملي.
1: هنساعد بعضينا يعني تقيل عليك وخايف علينا كده يعني. بتتعامل ازاي مع الناس اللي بتتعامل معاك او بتعرفك عشان خاطر مصلحتها او بتاخدك سلمه؟ فاحكي لنا تجربتك, محتاجين نستفيد يا جماعه من بعض. بتتعامل ازاي؟ ما تقولش لا
2: انت انا ممكن اديكوا مجلدات تستفيدوا منها.
1: انتي متاكده؟
2: والله
1: ما تديني مجلده على راديو, انا عايزه مجلده واحده. بتتعامل ازاي؟
2: بتتعامل ازاي؟ بتتعامل ازاي؟ لا اديك انت بتقولي احكي لنا تجربتك, انا ممكن احكي لك كتير بقى. فاهمه يعني؟
1: لا
2: عندي كتير يتحكي.
1: لا ما انا تجربتك مش انك تستعرضي اللي مريتي بيه. انت ازاي تعاملتي؟
2: لا ما تعاملتش لحد النهارده.
1: ده الفرق بقى, ده السؤال العميق بقى.
2: شفنا معانا ابراهيم.
1: يا ابراهيم
3: مساء الفل عليك.
2: يا مساء الورد, ايه الاخبار؟
3: تمام والله الحمد لله.
2: قول لنا يا ابراهيم, بتعمل ايه في الحالات اللي زي اللي احنا بنتكلم عنها دي, الهوبليس كيس دي؟
3: يعني انا عاوز اعرف هي المصلحه يعني النهارده اي حد يعرف حد عشان يعني عشان مصلحته يبقى دي فيها ضرر؟
2: ما فيها ضرر طبعا, لو انت بتعرف اللي قدامك عشان كده بس يبقى فيها ضرر.
3: لا مش
1: هفضل. هي لا ثواني, انت فهمت المصلحه؟ احنا قلنا لو حد واخدك سلمه لحاجه معينه ولو ما شافش منك السلمه دي او ما طلهاش منك بيبقى ضدك بعد كده, او واخدك مثلا سلاح في حرب هو بياخدها, او مثلا بي طول الوقت واخدك سكه علشان يوصل لحد,
2: او ما بيعرفكش عشان غير عشان يطلب
1: مش
2: منك حاجات.
1: مش عشان انت ابراهيم, هو بيعرفك عشان عارف ان هيطلع لك مصلحه من ورا ابراهيم.
3: دي واحده.
1: يا راجل تصدق اتفاجئت
3: جدا
1: صراحه. ده بس سؤال حقيقي.
2: دول قابلتهم ولا ما قابلتهمش يا ابراهيم؟
3: لا والله قابلت منهم كتير.
1: الله, طب ما تتكلم يا ابراهيم, انت السؤال
2: معاك.
1: شكلك بتعرف حد عشان مصلحتك, فانت السؤال ضايقك يا ابراهيم, اعترف.
3: والله باخد الموضوع ببساطه, وانا خدي بالك يعني ممكن اكون من النوع اللي انا بقى يعني ممكن اعرف حد عشان خاطر مصلحته.
2: طب انا عاجبني التصالح والسلسله. انا هسقف لك والله, يعني انا بحييك.
1: انت عارف يعني ما يتحييك؟
2: تحيه يعني كبيره يعني كبيره ليك يا ابراهيم على وضعك. طالما انت معترف
1: بس ايه نوع المصلحه اللي انت بتعرف الناس عشان خاطر يا ابراهيم؟ يعني عشان خاطر سوري,
3: مش مصلحه بقى ان اوصل للمصلحه اللي هي الوحشه, ان انا اوصل لشخص او اوصل لحاجه عشان على مصلحه اللي انا بعرفه. لا والله لكن هي مصلحه ان انا ايه يعني ممكن ان انا مثلا ايه يعني صاحبي مثلا, واحد صاحبي مثلا ايه اتك عليه شويه في ان هو يعمل لي مصلحه, يديني مثلا
2: خصم
3: فلوس مثلا كده يعني.
1: لا فكره ان احنا
2: بس هل انت يعني بتاخد وبتدي ولا بتاخد بس؟ برضو
3: لا يعني اللي بيديني حاجه زي كده بشله جميله صراحه وبعملها له, يعني كاني هو ليه جميله عندي وليه مصلحه.
2: يعني انت بالنسبه لك الحياه خد وهات, دي مش استغلال.
1: ابراهيم انت فهمت السؤال غلط على فكره. احنا كلنا احنا اصحاب في حياه بعض عشان اللي
2: بنعمل لبعض عادي,
1: اللي بيميل التاني يزنقه, صاحبك يزقك يبقى معاك. انا مثلا في ايدي مثلا ان انا اخلص لك حاجه معينه, ده في حياه بعض. لكن انا ابقى واخداك طول الوقت
2: عشان ده بس, عشان دي مشكله بقى.
1: دي مشكله الحقيقه.
3: لا ما انا قلت ان دي مشكله, لكن انا
1: بس انا قريتك صح من بدري يا ابراهيم, ما تنكرش.
2: نورتنا يا ابراهيم, يومك زي الفل. باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66. لا ما يعني واضح ان ابراهيم لا مش استغلالي, بس هو بالنسبه له الحياه خد وهات.
1: وده على فكره ده الطبيعي. دلوقتي انا دلوقتي يا مي انا عارفه مثلا انك تعرفي حد في المكان الفلاني يقدر مثلا انه يخلص خدمه معينه, يشغل حد يعني فتح باب رزق مثلا. هل لما اجي اطلب منك ده هبقى انا كده بستغلك ولا احنا بنساعد بعض؟
2: لا انا بتكلم قال لي استغلني امتى بقى؟ انا بيعرفنيش غير عشان كده وما عندوش استعداد يرد لي.
1: لا والمشكله بقى في ناس تانية اوحش بقى. طب انت مثلا لسه ماسكه عارفه حد شغال في مكان مهم لسه بتعرف عليه, ما تكلميش شغل فلان في ناس في اصدقاء بيستخدموك في ده على فكره. فهي الفكره كلها ان حتى ما فيش ناس بتراعي فكره ان انت ممكن بتتكسفي عندك حياء مثلا انك تطلبي حاجه حتى لنفسك. ففي ناس بتضغط عليك بالشكل ده اللي هو ايه اطلبي ده من فلان يعمل كذا مع فاهمه في ضغط كده نفسي مش بقى حلو.
2: انا عايزه اقول لكم ايه بقى, عايزه اقول لك انت تحديدا ايه. قولي. لا يعني مش انت بس يعني بردر على كلامك يعني.
1: انا موافقه.
2: في الاخر يا جماعه كل حاجه في ايدين ربنا, مش محتاجين ان انتوا تطلبوا مصالح من حد اصلا بشكل عام الا لو انت مضطر وده صاحبك وحبيبك والكلام ده. انما في الاخر ارفع ايدك للسما كده وادعي.
1: بس مش لحظه, تعقب صغير بس يا ماما هنا. فكره ان ربنا ياخد يعني فكره ان
2: الشر
1: بتمناها بس معايا فكره ان ربنا يستخدمني ان انا اخلص مصالح الناس
2: دي حاجه عظيمه جدا.
1: وربنا بقول له يا رب اجعلني من جنودك. أيوة. تمام. أيوة. بس اكتر حاجه بتوجعك ان في ناس في دايرتك انت. على فكره يا جماعه احنا بنتكلم في الدايره القريبه مش بنتكلم بشكل عام.
2: بالزبط.
1: فكره الناس اللي في دايرتك انت اللي في حواليك القريبين يا رب هم بس عارفينك عشان خاطر عارفين ان انت حد جدع ويستهلكوك ويستغلوك
2: ويستنزفوك ويجيبوك على الارض.
1: بالظبط. ولما بتقع ما فيش حد فيهم بيبقى واقف جنبك على فكره.
2: انا الحلقه اللي فاتت قلت لك ايه, انا لو وقعت مش هقعد لوحدي.
1: بعد الشر
2: عليك. طيب نسالك الجايه دي. يلا بينا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: انطلاق المنافسات الرسمية لبطولة العالم للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة بمشاركة 51 دولة. الزمالك والأهلي يلتقيان في 8 من مساء الغد في قمة منافسات الجولة 6 من الدوري الممتاز لكرة القدم. شركة تذكرة تعلن إرشادات حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، أرسنال يفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتشيلسي يتغلب على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف. وأخيرا برشلونة يلتقي مع ختافي في 7:30 مساء، بينما يلتقي ريال مدريد مع فياريال في 10 مساء، وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: انت شايفه على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومية هف اللي انت شايفه. ولسه بنتكلم عن الناس اللي ما بتعرفكش غير اوقات المصلحة. فيعني قولي بقى ياسمين، ما قلت لناش انت بتتعاملي معهم ازاي؟ دينا بقى الخلاصة العميقة اللي هنسكت بعدها، واللي هو هنقول هنا سنسكت كثيرا، يعني خلاص مش هنلاقي حاجة نقولها بعد اللي هيتقال.
2: مبقتش علق
1: ايه ده ليه كده؟
2: والله يعني مثلا حد، بصي انا دايما بقول يا رب استخدمني في ان انا اعمل حاجة خير، تمام. لكن فكره لما الاقي حد قدام ما عندوش مشكله اصلا وطول الوقت عمال بيصدر لي في مشاكل مش موجوده، لمجرد ان هو مثلا دلوقتي حد عارف ان علاقتي بمي كويسه قوي، هو محتاج واسطه من مي عشان خاطر اضافه في مش من حقه او حق مش من حقه، فبالتالي طول الوقت مثلا بيحاول ان هو يتودد لياسمين عشان خاطر ان هو ياسمين تخلصت المصلحه اللي معاه. صدقني انا مش هسعلك في مصلحه انا عارفه انها مش من حقك.
1: أنا
2: فأنا
1: عودك يا ياسمين،
2: أنا مش هسعى لحد في مصلحة مش من حقك. عندك مشكلة هقف معك بكل وهدى عمل. تعرف اللي أكتر الحاجة اللي بتعرف البني آدم على حياته إيه؟ الناس بتبقى حريصة الوقت ان تعرف اخبارك، ولو في خبر عنك او كده تلاقي الناس كلها عايز تعرف ايه تفاصيله، ايه حيثياته، مزبوط. ايه ملابساته، ما وراء الاحداث، ما وراء تمام. بس وانس ما بتمري بازمه
1: دوري بقى، دوري ربنا معاكي لو لقيتي.
2: واكتر حاجه بتضايق ان اكتر ناس انت وقفت معاهم ودعمتيهم نفسيا في وقت انكسارهم، وقت ما بتبقى انت منكسره ما بتشوفيهمش. يعني بقى فدي حاجات تخليك فعلا ما تخديش حروب مش حروبك.
1: قبل ما تدخلي حرب تأكدي انها تستاهل او الحاجة
2: والله تستاهل. ولو تستاهل ما تخديهاش، عشان أصلاً اكتر الناس انت حاربتي عشانهم دول اكتر ناس هما اللي حاربوكي بعد كده. اكتر ناس انا حاربت عشانهم هما اكتر ناس بعد كده حاربوني انا شخصيا واذوكي نفسيا وكسروا بخاطرك. فعشان كده ما تخوضيش حروب مش بتاعتك لاطراف انت ما كنتش عارفه الحقيقه فين اصلا.
1: احنا ما نخوضش حروب عموما، احنا نتغطى وننام يعني.
2: بالظبط
1: قدنا كده
2: يعني، فاهمه؟
1: فكبرش الموضوع،
2: وخاصه انت بتدافع عن طرف انت مش عارفه الطرف الاخر اصلا الحقيقه فين.
1: انا مش عارفه عنده حق ولا ما عندوش.
2: بالظبط. ففي ناس مثلا هتستغل حته ان انت صوتك في الحق عالي، فانا هستغلك في ده. الاستغلال ده انواعه كتير، الوانه كتير، طرقه كتير. فمش لازم اكون عارفك عشان خاطر مصلحه لها شكل معين، لا. في ناس بتعرف الناس عشان خاطر
1: تخطط والتكتك كده عشان نطلع المصلحه في الوقت المناسب بقى.
2: شكرا.
1: بالظبط كده.
2: انا بحق نورتين.
1: رقم اخره 48. مساء الورد والفل عليكم على اجمل وردتين. يا سلام يا سلام يا سلام.
2: ايوه شفت بقى الدعم النفسي اللي احنا محتاجينه.
1: هو ده مش عايز مصلحه. بالظبط كده.
2: بالزبط.
1: في ناس بتحبنا كده من غير مصلحه،
2: او دي احلى حاجه.
1: محمد العمراني عايز لينك تحميل ابلكيشن الراديو. انت ممكن تكتب على جوجل ستور او
2: انت لو دخلت على اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك اصلا هتلاقي موجود كده اول حاجه ان اللينك بتاع
1: انا مش فاكره اسمه ايه للاسف. المهم يعني هتلاقي على الاندرويد وهتلاقي على اللي مش اندرويد هتلاقي عليهم الاثنين
2: ابل ستور.
1: بالظبط. اكتب راديو 90 90 هنظهر لك على طول. رقم اخره 015 بيقول كله بيتكلم عشان خاطر المصلحه، المصلحه بتجمع كل ده موجود. انا محمد. منورنا يا محمد. المصلحة بتجمع فعلا،
2: صحيح؟
1: يعني عارفة انا ساعات باخد الحكم منين؟ من الفنان عصام صوصة. بيقول بيقول بعض الكلام كده بيحكم في الـ في الـ في الاغاني، يعني اللي هو ايه، مش فاكره بالظبط معنى الكلمات، بس اللي هو ايه، ان لما الدنيا بتحلو معايا بلاقيهم كلهم حواليا، او لما بتضلم كده بس بلف ما بلاقيش حد،
2: محدش بيعرفك وانت مطفيه،
1: صح كده؟
2: الناس هتبقى حواليك طول ما انت منوره، بس اول ما بتطفي والظروف تبقى خارج عن ارادتك انت مش هتلاقي حد حواليك
1: اصلا.
2: ما بتنوري كده هتلاقيهم حواليكي وطول الوقت بيتلزقوا فيكي. فاحنا عايزين نعمل مكافحه، يعني حمله او مبادره لمكافحه
1: التلزيق
2: الملزقين.
1: حلو ده. هاشتاج مكافحه.
2: انا حاسه ان في ناس هتموت اوفر دوز تلزيق، اوفر دوز نفاق. فده ربنا معاهم.
1: انت عندك اوفر دوز حلاوه
2: والنبي، انت عندك اوفر دوز جدعانه.
1: يلا نسمع حمايه ونرجع نكمل حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90، هواها مصري.
3: صدأتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدأتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: احنا كنا معاكم النهاردة ياسمين محفوظ ومي إيهاب، وكنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهاردة في اللي انت شايفه.
2: السؤال كان عميق جدا جدا جدا،
1: عميق عشان ياسمين جايبادة كده كده.
2: ايوة
1: ف يعني عادي يا جماعة.
2: بص احنا عايزين نعمل
1: تحدي على العمق كده. مين هيعلي على بعض في التانية على العمق؟ انت اكيد، انت اكيد الكسبانة، مش محتاجين
2: لا لا والله
1: ندور في الموضوع.
2: طب ما تجربي، خد التجربة،
1: اجرب المرة الجاية بقى عميقة وعلي عليكي
2: ارجوكي.
1: خلاص اتفقنا،
2: يلا بينا.
1: استنونا الاسبوع الجاي وانتوا هتشوفوني كما لم تروا من قبل،
2: كما لم تسمعوني من قبل.
1: بالظبط كده،
2: بالظبط.
1: توحشونا جدا، لحد الاسبوع الجاي. باي باي
2: باي باي، تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في القصر الرئاسي في جاكرتا مع رئيس إندونيسيا في جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج المباحثات. كان الرئيس السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في ثالث محطات جولته الأسيوية قادما من ماليزيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه غادر ماليزيا العزيزة وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير لجلالة الملك السلطان إبراهيم ورئيس الوزراء الدكتور أنور إبراهيم والشعب الماليزي الرائع. وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس عن تقديره أيضا لما لمسه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لماليزيا. مصادر أعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كان 10 شهداء وعشرات المصابين قد وصلوا إلى المستشفيات في غزة خلال الساعات 24 الماضية، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. الاتحاد الأوروبي دعا واشنطن إلى التراجع عن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، واصفا العقوبات بأنها مؤسفة للغاية. وطلب الاتحاد بضرورة تمكين الجنائية الدولية من أداء مهامها باستقلالية بعيدا عن الضغوط الخارجية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مركز لمعالجة البيانات في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا. من جانبه، نوه الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجيته يعتزمون إقرار أكبر حزمة عقوبات تستهدف آلة الحرب الروسية. اقتصاديا، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهدت توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة. ورياضيا، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، فاز أرسنال على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، كما تغلب تشيلسي على بورنموث ب5 أهداف مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن ملف مهم جدا، ملف حيوي. هنتكلم في حدود ساعتين إلا، دي رحلة هنغوص فيها في ملف مهم، هنفكك تفاصيله وهنطرح أسئلة حقيقية. الأسئلة دي بتهم أمن واستقرار كل بيت مصري. حلقة النهاردة مش مجرد مناقشة الخبر عابر في النشرات ولا استعراض لأرقام اقتصادية عادية. النهاردة بنفتح واحد من أهم وأخطر الملفات اللي بتواجه الأمن القومي المصري، اللي غيرت أدواتها. الملفات اللي بتواجه الأمن القومي المصري والمجتمعي في عصر الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، ملف حروب الشائعات وتزييف الوعي، تحديدا الحملات والمنصات المرتبطة بتنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان احنا عندنا معركة كبيرة معاه، معركة كبيرة حقيقية مع الدولة المصرية والشعب المصري. احنا في 2026 بعد سنتين تنظيم الإخوان يكمل 100 سنة. 100 سنة تنظيم قوي فاعل لا يتأثر بالضربات الكبرى. أكبر ضربة تعرض لها هي ثورة 30 يونيو. عمليا تنظيم الإخوان داخل مصر لم يعد لديه وجود. ليه؟ لأنه الدولة المصرية انتصرت عليه انتصار ساحق، ده طبعا عن طريق الشعب المصري وعن طريق أجهزته الأمنية. طبعا ده حقيقي حصل، لكن تبقى فلوله وأثاره اللي موجودة عبر وسائل الإعلام. انتوا عارفين دلوقتي في الفترة الأخيرة في آخر 10-15 سنة الشبكات الرقمية هي المسيطرة على وسائل الإعلام. التأثير والتأثر موجود عن طريق بس الشائعات واستخدام منصات كبيرة جدا بيستخدمها التنظيم في حربه ضد الدولة المصرية. الحملات والمنصات المرتبطة بتنظيم الإخوان دي بتغير أدواتها كل فترة بعد ما فقدت وجودها وتأثيرها على الأرض، عشان بتتحول دلوقتي بالكامل لشاشات وحوام الشاشات الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية. السؤال هنا هم بيقولوا ايه؟ السؤال هنا مش بس هم بيقولوا ايه، لكن السؤال الاهم والاخطر، ازاي بيصنعوا المحتوى ده؟ ايه التكتيك النفسي والاعلامي اللي بيعتمدوا عليه؟ وليه بيلجأوا دايما وتحديدا لإعادة تدوير احداث ومشاهد وفيديوهات قديمة مرت عليها سنين وبنشروها على انها وقع حصل ان هي حصل دلوقتي؟ يعني الاهم، ازاي الوعي الشعبي والبيانات الموثقة من الجهات الرسمية قادرة تكشف هذا النمط من التضليل في دقائق معدودة. خلونا نفكك المشهد ده من أوله بهدوء شديد. خلونا نبدأ بالأرقام الرسمية، لأن الأرقام ما بتعرفش المبالغة ولا العواطف. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال رصده الدوري وتفنيده للشائعات بيسجل شهريا وسنويا مئات الوقائع التضليلية اللي بتستهدف ركائز الدولة الأساسية. والتقارير الرسمية الصادرة عن مراكز الفكر والدراسات زي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومراصد الإفتاء لمكافحة التطرف بترصد ظاهرة شديدة الوضوح. دايما في فترات الأزمات العالمية، سواء كانت ضغوطا تضخمية أو توترات في سلاسل الإمداد أو مواسم مثل بداية العام الدراسي أو مواسم الامتحانات أو تقلبات أسعار الطاقة، بتتضاعف كمية الشائعات بنسبة تتجاوز أحيانا 300%. انتوا واخدين بالكم ليه التوقيت ده بالذات؟ لأن النظرية الإعلامية للتضليل النفسي بتقول ابحث عن موضع القلق الإنساني الطبيعي واضربه بشائعة. المواطن وهو الآن على مصروف بيته أو فواتير استهلاكه أو مستقبل أولاده بيكون نفسيا أكثر قابلية لاستقبال الأخبار الصادمة لو لم تتحرك دقة. وهنا تحديدا بتشتغل منصات الإخوان، سواء معروف تبعيتها للإخوان أو لا، وكمان الكتائب الإلكترونية، صناعة حالة من الإحباط وفقدان الثقة. ده مش لتقديم بديل، هم لا يملكوا بالمناسبة أي مشروع اقتصادي أو سياسي أو واقعي. هم حكموا سنة، اكتشفهم الشعب المصري بسرعة إن ما عندهمش لا أجندة شغل ولا عندهم استراتيجية دولة ولا شيء، ولكن هم دايما بيشتغل عاجين يشيعوا اليأس وشل قدرة المجتمع على الصمود والإنتاج. طيب إيه هي التكتيكات الرئيسية اللي بيتم رصدها وتحليلها يوميا من جهات التوثيق الرسمية وواحد تكنولوجيا المعلومات. خلينا نحددها في 3 استراتيجيات واضحة وموثقة. 1 استراتيجية إعادة تدوير الماضي، وده التكتيك الأكثر انتشارا وضعفا في نفس الوقت، واللي كشفته عشرات البيانات الرسمية لوزارة الداخلية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء. بيتم استخراج مقطع فيديو أو صورة من الأرشيف أحداث حصلت سنة 2011 من 15 سنة واخد بالك، أو 2013، أو حتى مشاجرات عادية أو وقائع جنائية قديمة تم الفصل فيها قضائيا من 7-8-9-10 سنين. أساسا بيتم قص الجزء المثير فقط بالفيديو وتجريده بالتاريخ ومن السياق وتغيير الصوت أحيانا أو كتابة عنوان خادع عليه مثل شاهد ما يحدث الآن في شوارع كذا أو اشتباكات عاجلة في كذا. الهدف هنا إيه بقى؟ إيهام كل واحد بيتفرج على الفيديو إنه بوجود حالة من عدم الاستقرار الأمني المستمر، واللعب على الغرائز السريعة لمن يمرر شائعة لكل واحد بوص على موبايله بيشوف. ما بيدققش، غالبية الناس ما بيدققش عن التاريخ والزمن، بيشوف حادثة يعني وقعت قتل أو وقعت ضرب أو وقعت مشاجرة أو وقعت كسرقة أو أو أو الوقعة دي قديمة بتكون انتهت، تم التحقيق فيها، جابوا المتهمين، راحوا المحكمة، خدوا أحكام، اتسجنوا، ممكن يكون طلعوا كمان، خدوا أحكام وطلعوا. بيتم إعادة تدويرها. إيه الغرض من ده كله؟ إنه إشاعة إنه المجتمع غير آمن، إنه في مشاكل، المؤسسات الدولة لسه ما زالت عندها مشاكل. تاني حاجة إيه بقى؟ فبركة الأزمات التموينية والسلعية. ده تكتيك آخر بيتم تفنيده مرارا، نشر صور لطوابير أو نقص في سلعة معينة عشان تكتشف لاحقا إنها صور ملتقطة من دول أخرى. بتشوف جرائم أساسا بتشال منها المكان والبلد والتاريخ، فتكتشف ان اصلا الواقع دي يعني مرة من المرات شيروا صورة لبنت بتاكل من صندوق زبالة، بنت مهندمة شوية مش لاقية تاكل، بتاكل من صندوق زبالة. اكتشفنا ان البنت دي فين؟ في تركيا. تخيل الدموع على ان هي من العمرانية او من فيصل او من الدقي. طبعا ده تقول يا معقول الناس مش لاقية تاكل، الناس شوفوا المصير حلو ايه. اتاري الحكاية ايه؟ ده مشهد من تركيا. ده بيحصل طول الوقت بتعمله الشبكات ومنصات تنظيم الإخوان. أنا مش هطول كتير معاكم قبل ما نتكلم في تفاصيل. أنا معايا صديقي الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، أحد أهم الكتاب الكبار في مصر اللي بيرصدوا هذه الظاهرة. بيرصدوا على مستويين، على مستوى من رئيس تحرير إحدى أكبر الجرائد في مصر والعالم العربي اللي هي أخبار اليوم، المستوى الثاني إنه هو عضو مجلس قوم لحقوق الإنسان، وهو مساره الصحفي اللي هو حقوق الإنسان، فهو يعلم تماما هذا الملف جيدا. ولديه بالمناسبة كتاب اسمه شفة المرشد بيشرح فيه كل التفاصيل اللي بيقوم بيها تنظيم الإخوان عشان يقوم ببث الشائعات والأكاذيب ويحاول تقليب المجتمع. محمود شرفتنا النهاردة في 99.
1: مساء الخير يا أحمد، ومساء الخير على كل مستمع راديو 99، وسعيد أن أنا موجود معك في برنامجك، وسعيد بأن احنا يعني بنلتقي في الموضوع يشغلنا احنا الاثنين من 20 سنه تقريبا او اكثر.
0: بالظبط بالظبط. طولت يعني عليك انا في المقدمه؟
1: لا بالعكس، المقدمه مهيله جدا في ان احنا استهلال للموضوع. لانه في الحقيقه اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيستدعي حاجه مهمه جدا، اعاده تعريف تاني معنى الامن القومي.
0: بالظبط.
1: لانه معنى الامن القومي لسنوات كان مرتبط بالقوى العسكريه والقدرات العسكريه والقدرات الامنيه وغيره. النهارده زاد عليهم ما يسمى باستخدام القوى الناعمة فيما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس. باختصار كده عشان يعني السادة المستمعين يبقوا معانا في هذا الشرح، يعني انه الحروب انواع اتغيرت على مدار السنين اللي فاتت. في بدايتها كان السهم والفرسان، ثم انتقلنا للجيل الثاني، ظهور الطائرات، ظهور
0: الأول الخيول والسيوف،
1: بالزبط.
0: ثم البنادق،
1: ثم ظهور البارود، ثم ظهور الجيوش النظامية وظهور الطائرات وغيره، وصلنا للجيل الرابع من الحروب اللي هي فكرة حروب الإدراك. ان يبقى احنا بنصنع وعي زائف بيصنع فجوات داخل المجتمعات تقدر من خلالها توقع اي مجتمع من الداخل. وهستدعي هنا نموذج بسيط عشان في ناس بتبقى يعني متخيلة ان احنا بنتكلم في حاجة الحكومات بتدافع بيها عن نفسها، يعني بيعتبروه ان من يتحدث في مثل هذا الامر هو يدافع عن النظام او يدافع عن الحكومة او يدافع عن يعني
0: بالمناسبة ده ليس عيبا برضه يعني حتى
1: لا بس هو الفكرة هنا ان انت ايا كان هناك من يستخدم مثل هذه الاساليب استخبارات مجموعات منظمة منهم جماعة الاخوان الارهابية بيستخدموا هذه الاساليب لاسقاط الدول، مش بس يعني انا مش قاصد الدولة المصرية فقط لان الناس متصورة انه الحرب على الدولة المصرية فقط، نفس الحرب الموجودة في مصر موجودة في السعودية موجودة في الامارات موجودة في دول عربية كتير موجودة في الجزائر موجودة في المغرب، كل هذه الدول اللي مستهدفة من جانب هذا التنظيم بتسعى ان هي تسقط هذه الانظمة حتى تستطيع التنظيم ان ينفذ خطة التمكين. خطة التمكين فكرة ان انت تحكم العالم بما يعرف باعادة مرة اخرى الخلافة الاسلامية او المشروع الاسلامي او ايا كان اسمه، عشان يستطيع هذا التنظيم انه يحكم هذه المنطقة ويحكم مواردها ويصبح قوة اقليمية وقوة سياسية، يستطيع ان هو يمرر كل مشروعاته ويمرر كل يعني مخططات من يحرك هذا التنظيم. خليني اقول لك انه خلال السنوات الماضية اكتشفنا ان احنا بنتطقل من مرحلة الى مرحلة، حتى وصلنا دلوقتي لمرحلة فيها التنظيم نفسه بيتم محاصرته في العالم كله. احنا بنشوف ملاحقات بتتم من البرلمان الاوروبي، يعني بالامس كان في قرار باعتبار هذا التنظيم جماعة ارهابية في اوروبا، طبعا اكتشاف متأخر في اوروبا انه هذا التنظيم بيسعى للتمكين ايضا في اوروبا بشكل او باخر، وجوده وتواجده على الارض وسيطرته على المجال العام في اوروبا النهاردة بقت خطيرة جدا. في دول بالكامل بدأت تشوف الان تنظيم هذا التنظيم بيقدم عناصر تابعة للتنظيم تبقى موجودة في الكيان السياسي لهذه الدول، ثم يستخدم هذه الادوات عشان يعيد مرة اخرى الهدف الرئيسي بتاعه هو السيطرة على هذه المنطقة. فبالتالي احنا النهاردة في مرحلة متقدمة من هذه الحرب، يعني هذه الحرب موجودة على فكرة، دي حرب ملهاش ضحايا في نفس الوقت، لكن الضحايا بتوعها بيظهروا بعد كده بسنوات، ضحايا الفكر ان يبقى عندك
0: هو بيحاول تفجير بلاده من الداخل بقى.
1: يعني مثلا هديك مثال بسيط كده يمكن عابر شفته، مدرس التاريخ اللي كان في السنتر بيشرح للطلبة التاريخ من وجهة نظره، فاتكلم على قيادات الحركة النسائية المصرية واتكلم على ان دول اللي دمروا الأسرة المصرية ودمروا التاريخ المصري ودول اللي عملوا ميدان التحرير. طبعا دي كلها خرافات ويعني واهتراءات على التاريخ، لكن انت بتشوف الى اي مدى تعمق هذا الفكر داخل المجتمع المصري. بتكلم على 100 سنة كتير ان انت في فكر واحد بيحاول يسيطر على مفاصل المجتمع من الداخل، يسيطر عليها بقى في قطاعات معينة، يبقى موجود في الإعلام موجود في التعليم موجود في المكان المؤسسة الدينية موجود في الأزهر موجود في الأوقاف
0: موجود في النقابات في الشارع
1: في كل مكان
0: موجود بالظبط.
1: يتخيل يعني يبقى عنده كفر طول الوقت ان تحت زعم الحريات وحقوق الإنسان والحريات النقابية وغيره، يقدر من خلال الغطاء ده انه يتحرك ويتسلل ويفرض اجندته على اي دولة. وده احنا شفناه قبل 2011 وبنشوف محاولات لاعادته مرة اخرى في خلال السنوات الماضية وحتى الان خطة لم يتخلوا عنها، ولكن هم غيروا التكتيك. يعني انت النهاردة مفيش اخواني بيقول على نفسه اخواني، بالعكس يتبرأ من فكرة انتمائه للاخوان. ليه؟ لانه ده نوع من انواع التقيه،
0: هو مؤمن بفكره التقيه في العقيده الدينيه، انه يجوز لك انك انت لا تعلن عن معتقدك، ده من يجوز. وبالنسبه عندهم ادله شرعيه بتقول الكلام ده للاسف، يعني
1: عندهم ادله شرعيه
0: ان هو
1: يعني على فكره هو عنده شرعا واسس لمنهج ديني يبيح الكذب طالما هيحمي المشروع بتاع التنظيم.
0: بالظبط كده بالظبط.
1: فبالتالي انت قدام ناس ربما يتحدثون عن الدين ولكن هم ابعد ما يكون عن الدين،
0: ده حقيقة.
1: عن حقيقة الدين. وفي نفس الوقت عندهم مخطط واضح جدا انه اسقاط هذه الدول من الداخل، لان تكلفة المواجهة العسكرية هم فشلوا فيها.
0: ده حصل لمحمود، هم لما بعد حدث سبتمبر الولايات المتحدة خدت الجيش وراحت ضربت أفغانستان و...
2: صحيح.
0: والعراق. صحيح. كانت تكلفة بالجيوش راحت غزت الدولتين كانت تكلفة كبيرة جدا. فاكتشفوا لك طب أنا أخد جيش وأروح أخش دولتين وأخسر عشرات الألاف من الجنود وتكلفة مادية وسمعة عالمية، طب ليه ما أنا أوظف جماعات داخلية داخل البلاد اللي أنا عايز أستهدفها تقوم هي بالدور. وده اللي حصل، ده اللي حصل بالفعل، واخبلك. وخرجت ساعتها قنديز الرئيس قالت لا احنا مع الفوضى الخلاقة. طيب احنا نكمل بعد الفاصل عشان ده حوار مهم جدا، هنتكلم عن اساليب وادوات ومنصات تنظيم الاخوان في بث الشائعات والاكاذيب بعد الفاصل.
3: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن قدماء المصريين كانوا بيعشقوا الرياضة بقدر ما كانوا بيعشقوا بناء الأهرامات وتزيين المقابر، فبين جدران المعابد والمقابر لقينا دلائل قاطعة على اهتمامهم باللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية، وده اللي أكده أحد الخبراء الأثريين. المصريين القدماء عرفوا رياضة الملاكمة وكانوا أول من مارسوها لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن، وده بيظهر في مقبرة خروقف في الأقصر، منظر بيمثل رياضة الملاكمة. مشاهد كمان تانية بتظهر أزواج من الملاكمين بيمارسوا هذه الرياضة. كمان كان في مناظر خاصة بهذه اللعبة في مقبرة ميري رع في المنيا، ومناظر تانية ونقوش في مقبرة بتاع حطب بسقارة بتصور المصارعة بين الولاد الصغيرين، ودي أقدم صورة لرياضة المصارعة من الأسرة الخامسة. أما لعبة الجمباز فهي كانت موجودة كمان عند المصريين القدماء، والحضارة المصرية بتعتبر من أوائل الحضارات اللي وضعت أصول ألعاب الجمباز، وده بيبان من المناظر الموجودة على جدران مقبرة باقت ببني حسن في المنيا. والحقيقة أن المرأة المصرية القديمة هي أولى نساء العالم في ممارسة الجمباز، وتم تصويرها بالفعل في مناظر وهي بتأدي هذه الرياضة بمصاحبة الموسيقى. لاعبي الجمباز في مصر القديمة كانوا بيأدوا الوسبة المتتالية بدون لمس الأرض برؤوسهم، وكانوا كمان بيأدوا لفة كاملة في الهواء. وعلم المصريات كمان أثبت أن المبارزة بالسيف المعروفة بالشيش في الوقت الحالي تعتبر لعبة مصرية خالصة، وكان المصريين القدماء أول من مارسوها وابتكروا ليها أدواتها وأقنعة لحماية الوجه. وظهرت أول مباراة للمبارزة في نقوش معبد بمدينة هابو في الأقصر برضو من عهد الملك رمسيس الثالث، وبيظهر فيها اتنين من المبارزين وهم ماسكين بالسيف بالأسلحة ومرتديين أقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد بعيد الأقنعة الحديثة لرياضة الشيش. أما الفروسية ورفع الأثقال ولعبة الرماية اختص بيها برضو المصريين القدماء، لأنهم اهتموا جدا برياضة الرماية كوسيلة لتدريب الشباب المصريين على الدفاع عن الوطن ضد الغزاة. المصريين القدماء كمان كانوا بينظموا سباقات للخيول بين الشباب، ونظموا سباقات كتيرة للخيول، وده كمان اللي موجود في مناظر كتيرة على معابد مصرية قديمة. أما آخر رياضة كان المصري القديم رائد فيها كانت كرة اليد. ابتكر المصريين القدماء كرة اليد ومارسوها لأول مرة في تاريخ البشرية، وده موجود على جدران مقابر بني حسن في المنيا ومقابر سقارة اللي بيعود تاريخها لأكتر من 5000 سنة. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم أنا وصديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم عن منصات تنظيم الإخوان اللي بيستخدمها ووسائل الإعلام، لأنه المعركة مع تنظيم الإخوان لم تنتهي. هتقول لي دي حكاية خلصت من 30-6، أقول لك لا، الحكاية ما خلصتش أساسا من سنة 1928، لأنه احنا قدام تنظيم مئوي. احنا بعد سنتين هنكمل 100 سنة إخوان. تنظيم الإخوان منشأه في مصر وعنده عداء تاريخي مع الدولة المصرية، مع الشعب المصري ومؤسساته ومع الناس، مع أفكاره، مع هوية مصر وثقافتها وحتى معتقدها. الدين التنظيم الإخوان عنده مشكلة مع معتقد مصر الديني الإسلامي صوفي الهوى، يعني ما عندوش تطرف، ما عندوش مساحات شدة واشتداد وفقه عنيف وأفكار دينية صعبة. عنده فكر محب، عنده الدنيا سلسة، بيحب الغنى، يحب الفنون، يحب الثقافة. التنظيم الإخوان أفكاره كلها داعشية الهوى ده حقيقة يعني، فهي مختلفة ثقافيا وهي مبادرة عكس ذلك. لذلك احنا المعركة مع تنظيم الإخوان مستمرة. استمرار المعركة دي بينعكس في انه بيحاول يوظف فيديوهات قديمة، عوامل تأثير قديمة، بيحاول دايما يضغط على المواطن انه يخليه يشعر انه في مشكلة. الحقيقة ده اللي احنا بنتكلم فيه. محمود انت كان ليك باع كبير جدا، وكان عندك كتاب شفرة المرشد، وانت بتواجه تنظيم الإخوان دايما في المحافل الدولية الحقوقية. سبل المواجهة بتختلف من احنا كانت زمان مواجهة أمنية ومواجهة فكرية عبر المؤسسات الرسمية التقليدية، مؤسسة الأزهر، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي. احنا الآن المعركة انتقلت للفضاء الرقمي، انتقلت لوسائل التواصل الاجتماعي، المقاطع، الفيديو، التأثيرات، الأكاذيب. دي الأدوات مواجهة مختلفة عن عما سبق، صح كده؟
2: صحيح. يعني خليني أقول لك إنه لو أنت بتتكلم عن المواجهة، فأنت هنا بتتكلم على فيروس محتاج جهاز مناعة، والفيروس ده بياخد أشكال مختلفة. يعني زمان كان فكرة الشخص الإخواني اللي هو واخد السمة الديني
1: بالضبط كده، اللي بيتكلم خفيفة يجند الناس في الصلاة بعد الصلاة،
2: شاب صغير في السن، جنزي، مطول شعره،
1: صحيح،
2: لسان قليل الأدب، يعني لم
1: هو الألفاظ
2: اللي
1: مفيش
2: تربية. ليه؟ لأنه بيخاطب شريحة جديدة في المجتمع، مقسم هو المجتمع المصري وباصص عليه كويس من بره، وشايف ازاي يتواصل مع الاجيال الجديده. فلقى انه لغه التواصل مع الاجيال الجديده لازم تبقى لغه الشارع، لغه يعني لغه صعبه جدا، اولا تجذب الانتباه، ثانيا تحاول ان هي تنتقص من مؤسسات الدوله. هو عايز طول الوقت يعمل ايه؟ يعني فيديوهات القديمه اللي بعيد احيائها تاني، محاولاته ان هو يعني يحاول يثير المجتمع مرة أخرى. وعايز يعمل إيه؟ وعايز يعمل فجوة ما بين الناس والدولة ومؤسساتها، ومستهدف طبعا يعني على وجه السرعة والشدة إنه يعمل فتنة ما بين الناس وما بين مؤسسة وزارة الداخلية. عشان كده هتلاقي
1: بس وزارة ناجحة في إن هي بتوقف،
2: لأنها بترد على طول، يعني هي بترد على طول، هي بتابع كويس قوي كل اللي بيتقال على منصتها.
1: شعبية الوزارة يعني
2: الاستجابة السريعة في الوزارة هي يعني الاستجابة السريعة والأمن الاجتماعي. هو ده اللي يعني هي الفكرة في إيه؟ هي الفكرة إن هو أدواته اللي عايز يلعب عليها مرة أخرى عشان ياخد المجتمع المصري لحظة الصدام اللي حصلت في 2011 هي نفس الأدوات بس بصيغ مختلفة. عشان كده بيرجع تاني الذاكرة القديمة، بيحاول يسترجع تاني الفيديوهات، بيحاول إن هو يخلق فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أنت خد بالك دخلت في مرحلة استخدام الذكاء الاصطناعي في ان انت تصنع فيديوهات، تصنع حاجات تعمل هذه المشكلة مع الناس. يعني دايما هتلاقي ان هو عايز يعمل مشكلة للناس البسيطة، يستخدم الفوارة الاجتماعية، يلعب على فكرة التحدي الاقتصادي اللي كل الناس بي بي بي يعني بتأن منه. هو عايز الحاجات النقط دي يبتدي يشتغل.
1: من يومين كده ثلاث ايام كان في فيديو واحدة سيدة بتشتكي من تعدي جارها عليها. فتم توظيف انه الجار ده له في الداخليه
2: لازم
1: وهو له في الداخليه هو كان راجل طبعا واضح انه دخل بيشتم الست
2: وواحده ثانيه
1: بس طبعا له في الداخليه
2: ايوه
1: ولا له علاقه بالداخليه ولا اصلا مش موجود في اي مسمى وسط الدوله.
2: ما خد بالك هي هنا الفكره هي
1: بس الوزاره بتعجبني بقى بتجيب الطرفين وبتكتب الصفه بتقول ده شغال ايه بالظبط كده
2: يعني فكره صوت الاستجابه هنا ليه؟ لانه التحدي الرقمي
1: ده قتل الشائعه في مهدها يعني
2: بالظبط. انت بص كمؤسسات دوله امنيه قاري المشهد كويس قوي. قاري المشهد كويس بمعنى ايه؟ ان هو شايف مكمن الخطر وبيتعامل معاه بشكل سريع. هو عارف مكمن الخطر النهارده التحدي الرقمي. يعني بمعنى ايه؟ اشرح لك بشكل مبسط برضو. الجماعه فشلت فشل ذريع في المواجهه بالارهاب بالسلاح قصاد سلاح.
1: اه طبعا.
2: راحت لفكره الارهاب الرقمي. ده اللي احنا عايشينه دلوقتي.
1: انت بتعمل كتاب هنا
2: صح؟ اه انا ده ان شاء الله في المعرض الجديد باذن الله. هو انا انتهيت منه الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: فالفكره ان هو
1: راح. دار المصريه يا محمود. معلش حاجه كده يعني.
2: دار المصريه للنشر والاستثمار احدى شركات اخبار اليوم. فالفكره انه انت في خضم الآن معركة جديدة ساحة جديدة. عشان كده بقول لك وارجع تاني للكلام اللي قلته في الأول فكرة لازم نعيد تاني مفهوم الأمن القومي ناخده من المعنى القديم لمعنى جديد خالص جزء منه وشكل رئيسي هو الإرهاب الرقمي وممارسة الإرهاب الرقمي. انت النهاردة المعركة بتاعتك كلها رقمية. انت الناس دي مش شايفة ما بتقابلهمش في الشارع لكن الناس دي طول الوقت بتحاول تصنع سردية جزء منها مظلومية جزء منها أزمة اقتصادية جزء منها تدوير لفيديوهات قديمه جزء منها حتى اللعب على مشاعر الناس في علاقتهم بالدوله
1: بالظبط كده
2: وعلاقتهم بالمجتمع.
1: هو لما يجيب فيديو لما يلاقي فيديو اتنين بيتخانقوا مع بعض في الشارع فعربيه اتنين سايقين عربيه فيطلع واحد يقول لك ده ضابط في الامن القومي يطلع ده اخصائي علاج طبيعي فيصدر الفيديو للناس على ان ده واحد من الضباط واحد من الضباط فيزيد احتقان الناس. بس انا اللي بيعجبني ان وده اللي فرق ده ازاي وزاره الداخليه قدرت تستوعب ده في السنين وده الدرس الكبير عن يناير انه على طول الرد الحاسم الفوري بالمعلومات الكامله الموثقه وعنده وسائل تواصل القطاع الاعلام والعلاقات عنده الصفحه بتاعته من تاني اكبر صفحه في العالم
2: صحيح
1: بعد البيت الابيض. كان زمان يا محمود في قبل يناير ثوره يناير ما كانش حد بيتعامل بالطريقه دي تحصل شائعة انه
2: بتتساب فترة
1: تعمل ظابط عزب واحد اسمه عبد الكبير فاكر تزاب
2: فضلت متسابة
1: متسابة كده
2: نظمات فولينس اشتغلت عليها
1: وجنائي واخبالك وغير كده والاخطر ان الواقعة مش حقيقية واخبالك ثابت وزارة الداخلية انا ذاك ثابت الشائعة تكبر انه تعذب وانه اصبح عماد الكبير هذا البلطجي المجرم الجنائي اللي هو مسجل خطر ضحية والضابط اللي هو اتهم في انه فعل الفعل معاه عشان ما حدش رد كبرت الحكاية كبرت كلها كانت كذب. دي احد اسباب قيام ثورة يناير. الوزارة الان بتعمل العكس اول ما تحصل اي حكاية فورا بالمعلومات الكاملة
2: لان دي طريقة المواجهة. خد بالك سبل المواجهة هنا بقى لما انت تعرف ان انت الميدان بتاعك ميدان الرقمي فانت الرد لازم يبقى سريع جدا يوازي السرعة بتاعت الميدان الرقمي ده ويبقى باكتر من شكل وباكتر من طريقة. يعني انت بتطلع بيان وبعدين بتعمل فيديو وبعدين بيبقى في شغل على الموضوع ده لو في تبعات
1: بالزبط.
2: وبعدين بيتحول للنيابة فتبقى قضية
1: بالظبط ويجي الخبر بالحبس
2: بالظبط. فانت عندك كل هذه الاجراءات
1: الناس مصدقة ده
2: طبعا لانه ما انت خد بالك انت ما بتسيبش الامور تتدحرج زي كره التلج في تدرج
1: صحيح
2: بالعكس انت بتتعامل معاها وهي لسه في مهدها لان هو ده التعامل في المعارك الرقميه. خد بالك هنا ميدان الحرب اختلف وعشان اختلف فبقت الفكره في الاساس هي السرديه مين هيسبق في سرديته
1: صحيح اللي هي
2: السرديه اللي انت عايز تخلقها دي سرديه الفجوه ما بين الناس وبين مؤسسات الدولة ازاي هتقدر ترجع تاني تجسر الفكرة دي فبتجسرها بايه بالمعلومة الكلام ده ما حصلش الكلام ده حصل الكلام ده في نقطة احنا بنقولها وبنشدد عليها الكلام ده هنتعامل معاه بشكل قانوني وهكذا. فانت كل مؤسسات الدولة النهاردة بتعمل على نفس النمط ده. ليه؟ لان انت اكبر دولة في العالم بيجي لها شائعات يومية. انت بتتكلم على 60,000 شائعة، ده رقم ريكورد بالنسبة لمصر.
1: بالضبط كده. معلش احمد بقى استاذنك نكمل بعد الفاصل. بعد الفاصل نلتقي في حلقة مهمة جدا جدا عن ادوات تنظيم الاخوان الارهابي ومنصاته وكيفية المواجهة. بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لإندونيسيا يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في القصر الرئاسي في جاكرتا مع رئيس إندونيسيا برابو سوبيانتو في جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما يشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك. كان الرئيس السيسي وصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية في ثالث محطات جولته الأسيوية قادما من ماليزيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لقادة ماليزيا وشعبها الرائع على ما لمسه من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة خلال زيارته للبلد الشقيق عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد الرئيس أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها تعكس ما تحمله ماليزيا من نوايا طيبة ومحبة عميقة تجاه مصر، ما يدفع إلى آفاق أرحب في التعاون الحثيث بين البلدين الشقيقين. الولايات المتحدة رحبت بتبني البرلمان الأوروبي قرارا يدعو لتعزيز الإجراءات الرامية لمواجهة نفوذ شبكات جماعة الإخوان الإرهابية. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية إن واشنطن تتخذ إجراءات حاسمة ضد فروع الإخوان المتورطة في الإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار، داعيا إلى مواصلة التعاون مع شركاء الأوروبيين لمكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات التطرف العنيف. السلطات السعودية علقت العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد بالرياض بشكل مؤقت. جاء القرار بعد تعرض مطار الملك خالد لاعتداء عصر اليوم أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مركز لمعالجة البيانات في العاصمة الأوكرانية كييف وسفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا. من جانبه نوه الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجيته يعتزمون إقرار أكبر حزمة عقوبات تستهدف آلة الحرب الروسية. اقتصاديا، ألمانيا رفضت خطة أيرلندا لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة باعتبارها غير كافية. كانت رئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت خفض الميزانية الإجمالية للتكتل للفترة من 2028 وحتى 2034 بنحو 8% في محاولة لاحتواء اعتراضات معسكر تقوده ألمانيا ويطالب بتخفيضات تصل إلى مئات المليارات من اليورو. ورياضيا، النجم المصري محمد صلاح قاد فريقه ترابزون سبور لتحقيق فوز كبير على مضيفه سامسون سبور بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح ده 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

0: 3-5 على الراديو 90-90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.
1: مساء الخير. قبل الفاصل كنت بتكلم مع ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم عن استراتيجية تنظيم الإخوان في بث الشائعات والأكاذيب، وإحنا قلنا أنه أدوات المعركة بتتحول من حين لآخر وتتبدل من حين لآخر. آخر أدوات المعارك بين الدولة المصرية والشعب المصري من جانب وتنظيم الإخوان هو استخدام الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الاجتماعية والفيديوهات والمقاطع القديمة ومحاولة يعني فرض واقع مش موجود على المجتمع، انه المجتمع لا تزال فيه مشاكل وانه في مشكلة بينه وبين وزاراته وبين مؤسساته وبين وزارة الداخلية من جانب مع المواطن في الحكومة في عروقة الحكومة مشاكله في هنا وهنا، دي دائرة مفرغة. طبعا قبل ثورة يناير كانت المقاطع دي والأدوات دي أتت ثمارها أنذاك، وتم الوقيعة بين الدولة وبين المواطن. قامت ثورة يناير تبدلت الأحوال، احنا قدام إدارة مختلفة تماما، إدارة تعي المواجهة. كانت في مواجهة عسكرية كبيرة جدا بين الدولة وبين تنظيم الإخوان، نجحت الدولة أنها تقضي عليه على التنظيم، لكن عاد مرة أخرى التنظيم في أدوات جديدة اللي هي الفضاء الرقمي. محمود بسيوني عنده كتاب مهم جدا هو قيد الخروج عن الإرهاب الرقمي، إنه إزاي بتستخدم الفضاء الرقمي المنصات الرقمية الإعلام الرقمي الجديد إزاي بنستخدمه في المعارك الجديدة، لأنه ده المضمار الآن بيننا وبين تنظيم الإخوان. كلمني عن كتابك،
2: يعني
1: هواجه زي تنظيم الإخوان الفضاء الرقمي واستخدامه
2: إن شاء الله. يعني هذا الكتاب أأمل أنه الناس تتعرف منه كيف يتم استخدام الفضاء الرقمي وتوظيفه في تدمير الدول من الداخل، أنه كيف تعمل هذه الجماعة وهذا التنظيم. وخلينا اقول لك انه احنا يعني انا مقدم فيه قراءه متعمقه شويه في كيف يتم استخدام الفضاء الرقمي والمساحات اللي موجوده عليه في صناعه او السيطره من جانب هذه الجماعه على الوعي العام مش بس في مصر، في المنطقه كلها، لانه الهدف واحد في النهايه. اي نظام حكم وطني في المنطقة مطلوب إزالته، مطلوب التخلص منه.
1: الدولة الوطنية،
2: أي مشروع دولة وطنية أي مشروع دولة وطنية مطلوب التخلص منه. ليه؟ وهنا المحك الرئيسي، من يستفيد من هذه الفوضى في المنطقة؟ بالتأكيد المشروع الإسرائيلي. وهنا تلاقي التقاطعات ما بين
1: أو مشروعات الإسلام السياسي،
2: ما هو التقاطع هنا ما بين الإسلام السياسي اللي بيتم توظيفه من جانب إسرائيل في تنفيذ مخططها المتعلق بإسرائيل الكبرى. وهديك نموذج صغير على المسألة دي، ويمكن الناس اللي بيسمعنا دلوقتي يقدر يدور على اليوتيوب هيلاقي الفيديو موجود. واحد من عناصر مجموعة ميدان، مجموعة ميدان اللي هي النهاردة التنظيم الجديد للإخوان المسلمين. يعني خد بالك الاسم القديم اللي انت كنت بتتابعه من 20 سنة ده،
1: لا معكش.
2: الاسم ده النهاردة كلهم بيبعدوا عنه. ليه؟ لانه امريكا واوروبا بداوا يتحركوا ضد العناصر الموجوده فيه. ليه؟ لانه اكتشفوا ان الناس دي ضلعه في عمليات ارهابيه كتير،
1: فبيجوا باشكال مختلفه
2: بتمول الارهاب وشبكات تمويل وشبكات نقل اموال وحاجات زي كده. هم نفسهم مش قادرين يلحقوها ومش قادرين يواجهوها، فبداوا دلوقتي يعملوا اللي احنا كنا بنحذر منه واللي كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحذر منه من 20 سنه.
1: صحيح.
2: النهارده بيتحقق عندهم، وهم ما سموش التحذير ده وقتها. لكن الشاهد في المسألة انه احد عناصر هذه المجموعة اسمه الهاني طلع في فيديو مشهور وقال لك وايه المانع ان احنا نسيب سينا لإسرائيل. اي حد ممكن دلوقتي يدور على الفيديو هيلاقيه، وهيلاقي بيتكلم بوضوح شديد جدا. لو احنا حطينا النهاردة هذا المعنى جنب معنى تاني بيتم في دولة عربية أخرى بيحكمها النهاردة أحد فصائل هذا التنظيم، وهنلاقيه في أرض اسمها الجولان مش موجودة النهاردة،
1: جبل الشيخ صحيح
2: كلها
1: بالظبط كده
2: كلها. يعني اللي كان وحتى الاحتفال ب 6 أكتوبر مش موجود، ده ضده، ضد الاحتفال ب 6 أكتوبر. طب تعالى النهاردة بص على أدبيات هذا التنظيم اللي موجودة على التواصل الاجتماعي كلها، هتلاقيه هو بيتكلم عن 6 أكتوبر بأنه هزيمة وليست انتصار. هو نفس الخطاب الإسرائيلي، هو نفسه اللي عايز ينتزع منك النصر، نصر في نصر بالسلاح في معارك 73 ونصر بالسلام بعد كده للرئيس للرئيس أنور السادات. فهذا العمل هو بيحاول يوصل للأجيال الجديدة يقول لها انت ما عندكش انتصار، ده احنا اللي بننتصر، احنا بس اللي بننتصر، اللي هو ايه 7 اكتوبر اللي حصل في غزة. هي غزة فين النهاردة يا جماعة؟ وفين وفين حماس النهاردة؟ بغض النظر ممكن في ناس تبقى شايفة ان دي بطولة ان انت بتواجه اسرائيل، اي بطولة في مواجهة اسرائيل
1: على الفناء يعني.
2: بتبقى انتحار. لو ما كانش جيش، يعني انت النهاردة لما جيت واجهت اسرائيل في معركة عسكرية قدرت فيها ان انت تقتحم المانع، تسيطر على نقطة الحصينة، تاخد 15 كيلو جوه
1: في عمق سينا، سردت ارضك.
2: لكن لما جيت في هذه المعركة ولقيت ان انت بتواجه الولايات المتحدة الامريكية، الجيش الامريكي بمعداته بطياراته بدباباته، عملت ايه ساعتها؟ الواقعية السياسية حتمت
1: قبل بوقف اطلاق النار،
2: ان انت توقف اطلاق النار وتبتدي تخش في عملية سلام.
1: بالظبط
2: انت اكتشفت هي دي المسألة. طب انا عايز اقول لك على حاجة تانية اهم، من يعترف اليوم بالدولة الفلسطينية بيعترف بناء على ايه؟ عمل دبلوماسي مصري
1: صحيح.
2: في الاساس وعمل دبلوماسي رئاسي في الاساس. الرئيس الوحيد اللي موجود في المنطقة وربما في العالم اللي ما فيش مرة موجود فيها في اجتماع مع احد الرؤساء او احد الزعماء الغرب في دول الغرب الا وتحدث عن دولة فلسطينية حدودها حدود 67
1: صحيح.
2: عاصمتها القدس الشرقية،
1: فكرة حل الدولتين يعني.
2: الرئيس فتح السيسي اللي تصدى من اول يوم لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين تجاه سيناء هو الرئيس فتح السيسي، وهو اللي منع ده، وده اللي كان هيعزز الفكرة الإسرائيلية، وده لو تم يبقى أنت كده خلاص أنت ماشي في سياق إنشاء إسرائيل الكبرى
1: وتصفية.
2: من يعمل بقى في هذا الأمر هي العناصر الإخوانية دلوقتي في الغرب، العناصر الموجودة واللي بتحاول إنها تفتعل المشاجرات أمام السفارات المصرية.
1: محمود، لنقطة إعادة تدوير الفيديوهات القديمة، يعني الفلسفة هنا إعادة تدوير الفيديوهات دي حكاية. إحنا يعني أنا يمكن أنا وفي بركة الطوبير العيش والتأزم الوزارات ده يعني مثلا أديك مثال، مثلا لقينا من الفترة اللي فاتت دي بيجيبوا مظاهرات موجودة، دي مظاهرات الموجودة قال في عدد من الميادين وعدد من أمام الوزارات مظاهرات، وده كل دي فيديوهات قديمة مش موجودة. إيه الفلسفة؟
2: الفلسفة إنه يخلق حالة من الفزع عند المجتمع المصري، حالة من عدم الاستقرار، حالة من القلق، حالة من التوتر. هو بيسعى ان هو يوتر كل مؤسسات الدولة، يوتر المواطن المصري عشان لما يخلق حالة النزاع اللي هو بيسعى لها داخل المجتمع اللي هي ما قبل اسقاط الدولة هي بتخلق الحالة دي. لازم يكون في حالة، ما انت مش هتسقطها بلا سبب، انت النهاردة بتضرب في الاساسات فانت بتجيب يضرب في الاساس، لازم تخلق مشكلة ما بين المواطن وبين الدولة، او حالة شك، او حالة عدم يقين، او هجوم بيحصل منسق سواء رقمي وسيبراني في نفس الوقت. يعني انت لازم تقف خدمة، واخد بالك لانه في مصر بتتعرض الان لهجمات سيبرانية ضخمة جدا، في مواقع بتتعرض لهجمات سيبرانية ضخمة جدا، في بنوك بتتعرض لهجمات سيبرانية جدا. يعني انت الحملة الاخيرة بتاعت البنوك اللي هي الناس اللي بتنصب على الناس في بتاع
1: صحيح.
2: ما ده جزء من الازمة
1: صحيح.
2: انت لما تلاقي النهاردة نفسك مسروق منك كل مدخراتك فانت هتبقى ازمة للدولة كلها، انت هتطلع والناس كلها ما بتلجأ لسلاح السوشيال ميديا والناس بتتعاطف مع بعضها البعض، فهتجد نفسك في النهايه في ازمه، بتصدر ازمه طول الوقت للدوله، لاجهزه المؤسسات الدوله كلها بتتصدر لها ازمه. الازمه بتتخلق منين؟ بتتخلق من مصدر الشرع اللي من النوع ده
1: صحيح.
2: فانت ما عندكش ماده جديده تبني عليها، فبتضطر تجيب ماده قديمه تعيد تدويرها تاني. ليه؟ لانه هو عارف انه يعني من يعني يحرك السوشيال ميديا
3: هي ان انت لازم كل يوم تدي محتوى
1: صحيح،
3: حتى لو محتوى قديم. فالمحتوى القديم ده بيعيد تاني عند الناس اللي هي متبقاش مركزة. يعني خد بالك احنا بحكم التخصص
1: الدولة في تقديرك صحية رقميا في مواجهة؟
2: انا شايف في تقديري ان الدولة صحية رقميا، وشايف كمان ان الناس عندها وعي. يعني على عكس ما البعض ممكن
1: بس مطرنش على وعي الناس، لان الوعي ده يزيف. انت من السهل جدا المواطن، اصل المواطن فريسة في النهاية. يعني المواطن ما عندوش اساليب التحقق والتوثق اللي احنا عارفينه كصحفيين
2: وكلام. انا بشوف النهارده
1: لكن انت قد ينطلع على المواطن فيديو، مقطع فيديو قد ينطلع عليه. يعني خبرك انت وعشكمنك متخصص او حتى الاجهزه الامنيه متخصصه لا ينطلع عليه، لكن المواطن هو اصل المساله. هو اللعب فين بقى؟ اللعب على المواطن، اللي هو غرضه توجيه المواطن وتسويره وانه يحتقن، ده غرضه. الدولة حاضرة في المسألة دي فعلا؟ هل يعني طلع بس وزارة الداخلية من الموضوع، عشان وزارة الداخلية هي أما بدور فاعل وكبير ومعروف في هذه المسألة، باقي الجهات والمؤسسات تقف بالمرصاد أمام الفيديوهات القديمة والمحاولة وطلع القوات المسلحة طبعا، وقبلك؟
2: شوف أنا عايز أقول لك أنه لما تيجي تحلل المشهد ما تحللوش من الزوايا اللي هي تتعلق به، هو مين قام بالدور ومين ما قامش بالدور. ليه؟ لانه في النهايه من يدافع عن هذه الدوله هو المواطنين في النهايه. يعني خد بالك، ما هي المؤسسه في النهايه هتديك بيان بالمعلومه، معلومه صح او معلومه غلط، لكن الناس هي اللي بتدافع عن دولتها بالمناسبه.
1: بس كان زمان، لا انا معاك ان المواطن يدافع، بس المواطن يدافع يديله ادوات عشان يدافع بيها. يعني انت ما تسيبوش فريسه، تسيبوا الفيديو معلق ما يتردش عليه.
2: أي أهم، انا عايز اقول اهم نقطه، اهم نقطه ان المواطن لازم يبقى عنده نوع من انواع التشكك دائما في مثل هذه الفيديوهات او مثل هذا المحتوى. ليه؟ لانه ما ينفعش يقع فريسة او يلدغ، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
1: لا المواطن بيلدغ 100 جحر.
2: ايوه احنا
1: يعني تنظيم اخوان ده محمود، المعركة اللي عملها معانا دي عملها 4 مرات قبل كده، واربع مرات وضربوا كباري وضربوا
2: نجح. ايه نجح؟
1: ما نجحش.
2: ليه ما نجحش؟
1: ما نجحش، بس هو ما نجحش.
2: خليك بس معايا عشان
1: الدولة قوية.
2: لا، وعشان الشعب قوية. المصري شعب يمكن الرهان عليه.
1: ما الشعب راح جابه في 2012
2: يا سيدي الفاضل،
1: دول فجروا الكهرباء، ودول اللي حاولوا يقتلوا الرئيس عبد الناصر،
2: هم
1: دول اللي قتلوا الرئيس
2: سادات. هم في 12 دول في 12 مش بأغلبية كبيرة ولا أي حاجة،
1: بغض النظر. بس
2: ثانية واحدة بس، وفي 13 وانت احنا كنا عايشين مع بعض الفترة دي، في 13 اللي خرجهم واللي قدر يقضى عليهم
1: الناس
2: اللي نازل استدعى الجيش،
1: الناس
2: اللي هي اللي نزل استدعى الرئيس
1: فتح السيسي. انا موافقك، بس انا عايز اقول لك انه
2: خد بالك ليه ليه ليه ليه ليه في النهاية، في النهاية
1: نكمل بعد الفاصل. معلش
2: يلا
1: معلش، عشان انت ايه، بعد الفاصل هنكمل الحوار الشيق مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني رئيس سحر أخبار اليوم.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك والأهلي يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء القمة المقرر إقامته بين الفريقين غدا في الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. شركة تذكرة تعلن إرشادات حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. النجم المصري محمد صلاح يقود فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كبير على مضيفه سامسونسبور بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من الدوري التركي. ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، أرسنال يفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، وتشيلسي يتغلب على بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف. ريال مدريد يلتقي مع فياريال في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. وأخيرا البطلة المصرية ياسمين مطاوع تحرز ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين المقامة بالجزائر.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

بالراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير. استراتيجية إعادة تدوير الماضي اللي بيقوم عليها تنظيم الإخوان في محاولة تسوير الناس وشحن المواطنين ضد مؤسسات الدولة، ده أسلوب تكتيكي قديم. اللي بيحصل ده تكتيك هو الأكثر انتشار حاليا، وهو الأكثر ضعفا في نفس الوقت، لأنه وزارة الداخلية بوضوح كده عبر عشرات ومئات البيانات الرسمية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيفند الاستراتيجية دي. اللي بيحصل بيتم استخراج مقطع فيديو أو صورة من الأرشيف أحداث حصلت 2011-2013 أو حتى مشاجرات عادية أو وقائع جنائية قديمة تم الفصل فيها قضائيا من 7-8-9-10 سنوات. بيتم قص الجزء المثير فقط من الفيديو وتجريده من التاريخ ومن السياق وتغيير الصورة أحيانا وكتابة عنوان خادع عليه، شاهد ما يحدث الآن في مثلا شارع الهرم، شوف شاهد دلوقتي ما يحدث فيه مثلا في قرية كذا في أسوان أو منطقة كذا في اسكندرية، واخد بالك، اشتباكات عاجلة. الهدف من ده ايه بقى؟ إيهام الناس بأنه في حالة من عدم استقرار أمني مستمر، واللعب على الغرائز السريعة، يعني عشان كل اللي قاعد بيتفرج على الفيديوهات على الريلزات على الموبايلات يبقى قاعد مشحون. طبعا تاني حاجة بتعملها الاستراتيجية دي فبركة الأزواق الـ الـ الـ الـ الـ الأزمات التموينية دي، ده برضه مهم برضه انه يقعد ينشر لك طوابير لسلع على سلعة نقصة مثلا معينة، واخد بالك، وبعدين تكتشف انها صور ملتقطة من دول اخرى او صور لأزمات قديمة عاشتها مصر قبل سنوات، لما كانت مثلا المنظومة التموينية اللي هي انجح منظومة حاليا كانت بتعاني قبل ما كانت البطاقات مثلا على سبيل المثال. انا اقدر اقول لك برضو ان وزارة الزراعة ووزارة التموين اصدروا عشرات البيانات الموثقة اللي بتؤكد ان الميكنة حاضرة وانه مفيش طوابير. انت حد بيشوف دلوقتي طابور على فرن عيش الاجابة لا، لان في ميكنة تمت. حد بيشوف دلوقتي طابور على صوانات غاز الاجابة لا. حد بيشوف طوابير في على سلعة من السلع الاجابة لا. لكن بيتم هما بيعملوا بقى، بيجيب لك مقاطع قديمه ويدور ويقول لك ده بص الحق ده دلوقتي حالا في منطقه فيصل مثلا، الحق ده حالا في منطقه عين شمس، واخد بالك. في برضو تكتيك اخر اللي هو تحريف المقطع، التحريف في المقطع للبيانات والقرارات الرسميه. يبقى في قرار رسمي، قرار صادر من جهه حكوميه مثلا بتعديل في رسوم اداريه معينه، فيتم اجتزاء القرار ده، واخد بالك، ونزع الشق التنظيمي او الاجتماعي منه وإعادة نشره بعنوان ايه يوحي بفرض اعباء جديدة غير حقيقية على المواطن. ده الهدف منه هو ايه؟ اللي هو الوقيعة بين المواطن وبين المؤسسات الدولة. تعالوا مثلا ناخد نماذج واقعية موثقة اثبتت فيها البيانات الرسمية كذبة هذه الادعاء بالدليل والبرهان. انا قلت لك من شوية، يعني مثلا شائعات بيع الاصول والاثار، يطلع يقول لك احنا سمعنا عن شائعة بيع قناة السويس، تأجير أهرامات الجيزة، بيع مطارات وموانئ مصرية. المركز الإعلامي ووزارة الداخلية دايما أكبر جهتين سباقة في هذه المسألة، فتلاقي وبالتنسيق طبعا مع الهيئات الأخرى، يعني اللي هي بتستهدفها الشائعة، دايما بيطلع يرد فورا. وده بالمناسبة ده تكتيك ممتاز بتعمله مؤسسات الدولة، اللي هو الرد الفوري والحاسم، واللي هو العين بالعين. يعني انا مش هستنى ان الشائعة تكبر، مش هستنى. انا مثلا في شائعة ان هو تأجير قناة السويس، احنا فوجئنا ما فيش 48 ساعة رئيس الوزراء طلع بنفسه في مؤتمر صحفي ورد على هذه الشائعة، قبلها طبعا في ردود اخرى. بس ده تكتيك مهم جدا عشان تقدر تواجه انت الاجتزاءات دي والمعركة اللي هي دايرة. محمود بسيوني، ايه رأيك؟ رئيس تحرير الاخبار اليوم، اضيفنا النهاردة في هذه الحلقة المميزة.
2: عايز بس اخد من كلامك جزء بتاع شائعة قناة السويس، بيع قناة السويس. دي اكتر شائعة.
1: اه بالظبط. اه دي الفترة اللي فاتت.
2: دي مش بطل الفترة اللي فاتت. انا افكرك ان القصة دي حصلت من 2023.
1: اعاده تدويرها من
2: الله ينور.
1: اه بالظبط اعاده تدويرها.
2: اعاده تدويرها دايما هيجي يقول لك ايه ده احنا بعنا جزيرة الوراق
1: مثلا
2: بنبيع قناة السويس. ودايما هو مستفيد دولة الامارات العربية لان هم عارفين العلاقة المصرية الاماراتية في اقوى ما يكون.
1: بالظبط. اه
2: طيب نرجع تاني للي حصل 2023 لان انا عشت تفاصيله ووثقتها وموجودة ان شاء الله في الكتاب الجديد الارهاب الرقمي. اللي حصل انه ايدي كوهين ده حساب لباحث اسرائيلي.
1: آه
2: موجود من اصل لبناني. موجود على وسائل التواصل الاجتماعي كلها. نشر على اكس مجموعة من الوثائق. الوثائق دي كانت مزيفة. وعايز اقول لك درجة التزييف بتاعها عالية جدا. دي تديك ايحاء انه دي مؤسسة استخباراتية بامكانياتها قدرت انها تعمل اوراق مزيفة بتقول انه الدولة المصرية باعت قناة السويس. ورق. مين اللي خد الورق؟ كل المنصات الاخوانية. يعني اللي عمل سعر ليها كل المنصات الاخوانية. وراحت عايدة نشرها تاني. لدرجة ان الناس حصلت يعني بلبلة شديدة جدا لان انت قدام وثيقة عليها اختام رسمية.
1: المواطن اللي بيتلقى الحاجات دي ما يعني ما عندوش هو قدرة على التحقق والتوثق ان هو
2: خرجت وقتها هاي قناة السويس نفت. والمكان الاجنبي اللي قالوا توثق فيه الموضوع هو كمان نفى
1: برضو.
2: يعني حتى المصدر الاجنبي نفى. تمام. بس ده يديك مؤشر على حاجة خطيرة جدا ان كل المنصات الاخوانية دي اللي بيشغلها واللي بيحاول واللي بيوظفها في المعركه دي ضد الدوله
1: اللي بيوزع عليها سكريبت.
2: السكريبت ايدي كوهين. ليه بقى؟ لما جيت بصيت من بعد هذه الحادثه بدا يظهر ايدي يظهر الصبح يقول كلمتين مثلا على مناورات عسكريه مصريه. طبعا معروف اسرائيل مش هيعجبها اي عمل تدريبي مصري
1: طبعا
2: وهتحاول طول الوقت انها توصفه ان هو وقريب من الحدود وبعيد عن الحدود. محاولات التحرش يعني السياسي. تفاجئ ان كل المنصات الاخوانيه بالليل
1: بتشغل نفس
2: بالاسم
1: نفس
2: كله بيشتغل على نفس هذا المنظور. بلاش تتذكر المظاهرات بتاعه الاخوان
1: اللي في تل ابيب
2: اللي كانت في تل ابيب
1: ضد السفاره المصريه.
2: ضد السفاره المصريه.
1: بالظبط.
2: مين اللي مدي الترخيص للمظاهره دي تنزل الشرطه الاسرائيليه؟
1: الشرطه الاسرائيليه.
2: مين في الشرطه الاسرائيليه؟ مين
1: الشباك؟
2: انت بتتكلم هنا مش فاكر مش بس فكره الشباك والموساد طبعا. الاثنين موجودين. بس بن غفير هو اللي مسؤول عن الامن الداخلي. فاللي مدي الرخصه بتاعت المظاهره قدام السفاره المصريه او القنصليه المصريه في تل ابيب.
1: ده فيديوهات طلع طبعا.
2: شوف بن غفير. لا اللي وثق الكلام ده ده وضع احرامات اللي نشرت الموضوع ده وقتها. قالت انه الموضوع وصل طلب من كذا راح كذا. حكت ايه اللي حصل في الموافقات بتاعت المظاهره دي. ليه؟ لانه هنا دوله منزله مظاهره ضد دوله اخرى فبالتالي انت بتاخد ترخيص امني من اكتر من جهة. لكن توظيفها السياسي والاعلامي انت بتحاول طول الوقت تخف عن اسرائيل الضغط وقتها بتاع غزة.
1: بالزبط.
2: وتقول ان مصر قافله المعبر
1: وده حصل.
2: وتقول ان مصر اللي منع المساعدات وتطلع اتنين تلاتة جوه في غزة يقول لك المساعدات منتهية الصلاحية. واتفرج وشوف.
1: بالزبط.
2: دي كلها فيديوهات. وبيعيد تدويرها برضو. صح. ليه؟ عشان يخلق حالة من حالات الاحتقان. اخواتنا بيموتوا في غزه واحنا مشاركين في حصارهم او الدوله المصريه مشاركه في حصارهم. ده هو المنهج الاخواني المستدام في التعامل مع كل ما له علاقه بالدوله المصريه والتشكيك في مؤسسات الدوله المصريه. طول الوقت عنده اهداف ثابته فخامه الرئيس المؤسسه العسكريه.
1: بالظبط.
2: وزاره الداخليه. تمام. دول الثلاثه الرئيسيين في معركته. ليه؟ لانه في معركه اخطر.
1: دي القوى الصلبه اللي بتواجه.
2: بالظبط. في معركه اخطر هي فكره معركه الرموز.
1: طبعا.
2: فكره ان انت بالزبط. طول الوقت تضرب الرمز تضرب الهيبه
1: صحيح. عشان
2: تحاول بالزبط. تقلل
1: عشان
2: منها
1: عشان تقتل القيمه
2: يعني. تقتل القيمه. فبالتالي يبقى الخروج عليها ده خروج من اجل الخلاص.
1: صحيح.
2: ليه؟ لانه الشعوب لما تشعر بالضعف يعني تشعر بضعف المؤسسات
1: لما تهدم يعني
2: بتبقى رموزها محتاجه تحمي
1: بالزبط.
2: نفسها.
1: بالظبط.
2: وده احنا شفناه في 25 يناير وتبعاته. والتذكير ب 25 يناير على فكره ده تذكير مهم جدا. ليه؟ لان هو بيحاول دلوقتي يتعامل مع جيل جديد ما شافش 25 يناير. وهنا الخطوره.
1: بالظبط. الجيل حلو ما شافش.
2: هو هدف الشائعات دلوقتي والتحركات اللي بتحصل دلوقتي كلها ايه؟ انه في جيل ما شافش 25 يناير.
1: صحيح.
2: وعايز تدي سرديه للجيل ده. ودي انا صراحه سرديه
1: 25 دي 16 سنه محمود.
2: أو انا بقول لك في جيل
1: ما شافهاش 16 سنه.
2: جيل كان لسه مولود ما شافهاش
1: بالظبط كده.
2: النهارده دول شباب، انت بتحاول تصور دول بقى.
1: انت هو بيسمع كأنه زي ما بيسمع غزوه معركه احد كده.
2: بالظبط،
1: يعني حاجه في التاريخ كده.
2: بس احنا خد بالك، احنا لما احنا كنا صغيرين كنا بنسمع عن 73 نفس الحكايه.
1: نفس الحكايه،
2: بس احنا ترسخ جوانا ان احنا انتصرنا. ليه؟ لانه الواقع يؤكد ان ده حصل. مفيش دوله بتواجه دوله كانت محتله ارضها وبتحصل على كامل ارضها الا لما تكون انتصرت بالفعل في المعركه، سواء العسكريه او السياسيه. ده الواقع اللي حكم علينا ان احنا شفنا 73 اللي احنا ما حضرناهاش، بس شفناها في ابهاتنا اللي سافروا وراحوا.
1: صحيح.
2: وواجهوا، شفناها في اهالينا اللي كانوا موجودين.
1: الدراما المصري
2: قاده اكتوبر،
1: الفن المصري
2: قاده اكتوبر
1: بالظبط. يعني انا اول امبارح كنت بنتظر الفيلم الشهير لا تزال الرصاصه في جيب. فاكر احنا تربينا عليه ده؟
2: ده تربينا عليه طبعا،
1: تربينا عليه.
2: والوفاء العظيم
1: بالظبط كده. يعني
2: دي كل كل يعني افلام اكتوبر افلام عظيمه
1: تربينا عليها تربيه.
2: ولعلمك الجيل اللي عمل الافلام دي اللي كان عايش ده، خد بالك ده الجيل اللي عاصر 67. عشان كده بقول لك لما تيجي تراهن على الشعب المصري لازم تحط التجارب دي في ذهنك. لا يقبل الهزيمه، لا يقبل انه حد يتلاعب بيه، لا يقبل ان حد يفرق ما بينه وما بين نسيجه الوطني، لا يقبل ان حد يفرق بينه وبين اشقائه حتى العرب.
1: صحيح.
2: كل الحاجات دي لا يقبلها الشعب المصري بالمناسبه.
1: صحيح.
2: وده الرهان عليه، الرهان عليه في ان هو خط الدفاع الاول عن دولته في المعركه دي تحديدا.
1: صحيح. ذاك الدراما مهمه جدا جدا في الحضور، لازم تبقى حاضر. احنا شفنا المسلسل الاختيار قد ايه كان مكتسح
2: طبعا،
1: وكان يعني اثر في جيل كامل.
2: طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت لما تيجي مثلا قول حلقه رأفت الهجان شغاله في التلفزيون والاجيال الجديده حتى، يعني انت بتتكلم على ده مسلسل عابر للاجيال.
1: صحيح.
2: ليه؟ والدموع في عيون وقحه.
1: صحيح.
2: وده بيتكلم بقى على الاثنين، بيتكلموا عن اكتوبر بالمناسبه.
1: صحيح.
2: وعن عمل مهم جدا ومهم جدا.
1: صحيح.
2: لانه انت بتتكلم،
1: بس انت محتاج برضو يعني تبقى حاضر زي ما انت عملت الاختيار وعملت الممر وعملت عدد من المسلسلات اخيرا، يعني في مسلسل ورأس الافعى السنه اللي فاتت. الحضور الفني في الذهنيه المصريه ده مهم جدا، لانه ده بيخلق الحاله وده بيساعدك على المواجهه
2: طبعا.
1: طول الوقت بالظبط كده
2: طبعا.
1: يعني انا علمت ان في فيلم عن خيرت الشاطر في قد يزع مسلسل تقريبا، يعني قرأت في بعض الصحف ده كويس جدا. ان تبقى الحضور الفني لرصد هذا التنظيم الارهابي المجرم حاضر في الاجيال كلها.
2: انت كشفهم ده اهم خطوه.
1: صحيح.
2: اهم خطوه في فكره المناعه المجتمعيه او المناعه الفكريه ضد الاختراقات الاخوانيه دي، ان انت طول الوقت كاشف الناس اللي بيحاولوا يعملوا عليهم هاله قداسه مزيفه.
1: صحيح.
2: انت قدام حالة قداسة مزيفة.
1: انا مشغول
2: كتير من الناس دي
1: بالحسابات الوهمية، كتير حسابات والمنصات اليومية
2: اللجان، يعني
1: اللجان بالظبط، لان هي بتترك اثر.
2: خد بالك اخطر حاجة بتعملها اللجان دي الاغتيال المعنوي.
1: طبعا.
2: يعني سيبك من فكرة انها بتطلق شائعات ما في الاخر بيترد عليها.
1: بالظبط.
2: لكن لما تستهدف اشخاص لاغتيالهم معنويا هنا
1: خطر. ويقول لك انا عندي معلومات.
2: ليه بقى؟
1: معلومات.
2: لان انت بتخلي اللي عايز يواجه وعايز يكشف الناس دي يخاف، لانه هذه اللجان ممكن تختله معنويا وتسيء ليه وتسيء لاسرته، ويبقى مشهد اجتماعي مؤلم جدا في حاله ان انت واجهتهم. ليه بقى؟ انت هنا محتاج ناس بالفعل عندهم قوه اراده وتحمل وقرار انه يواجه. ودول انا بشد على ايديهم، لان بشوف نماذج كتير مصريه مشرفه الحقيقه موجوده على التواصل الاجتماعي النهارده بتواجه بالفيديو بالمعلومة.
1: أنا هقول حبة خطوات كده صغيرة إزاي نحصن الناس، تتحصن من السيل التضليلي ده. واحد، المعادلة بسيطة ومحددة، أربع خطوات. واحد، قاعدة 60 ثانية قبل المشاركة، قبل ما تشارك، قبل ما تدوس مشاركة لأي فيديو، لما تشوف خبر صادم أو مقطع فيديو انتظر دقيقة واحدة، يعني استنى دقيقة واحدة، ما تكونش أنت وسيلة النقل المجانية، واخد بالك. اتنين، ابحث عن المصدر الأصلي الموثوق، يعني حاول قول هل خبر منشور في الصحف والوكالات الوطنيه المعتمده. حاول خلي بالك يعني الفيديو ده منشور فين، دقق في التاريخ وفي السياق، لان في فيديوهات كتيره باول ما تدقق شويه كده بتكتشف ان هي مزيفه. يعني المعركه يا جماعه الحقيقيه انك انت، انا ما بحبش اوجه، بس انت لازم تخلي بالك من الحاجات دي كلها. يعني انا مثلا الاسبوع اللي فات شفت فيديو واحده ست بتشتكي من واحد جارها، والفيديو بيقول ان ده واحد لواء في الداخليه، الموضوع والناس سخنت على فكرة، وهذا اللي هو في الداخلية عشان سلطته. الحقيقة انه لا طلع اللي هو في الداخلية، وده شغال اخصائي اجتماعي، والوزارة طبعا طلعت بيان وجابت الراجل وبالفيديو. يعني انا اقصد انت قبل ما تخش وتخلي بالك من توثق من الحاجات دي، ده مهم جدا عشان احنا ايه لازم نخلي بالنا. البلدنا مش بالسلاح بس، الحماية حماية بعقلك وتفكيرك. وخلي بالك يعني خلي بالك انت ما عندكش مصلحة انك انت تطلع تبقى في مشكله في مؤسسات الدوله. انت عندك مشكله بتتحل بالطرق السلميه العاديه، لكنك تطلع تكسر وتخرب وتقوم بثورات، وده ده ده ده, ده, ده اسلوب. ده انا ناس بذكرك واقول لك ده اسلوب تنظيم الاخوان اللي هو عمره ما اراد خير بهذه البلد ولا هذا الشعب. صديقي العزيز الكاتب والصحفي الكبير محمود بسيوني، رئيس تحرير الاخبار اليوم، شكرا جزيلا، كنت معي ضيف مشرف النهارده. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.

0: إندونيسية في ثالث محطات جولته الأسيوية قادما من ماليزيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لقادة ماليزيا وشعبها الرائع على ما لمسه من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة خلال زيارته للبلد الشقيق عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد الرئيس أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها تعكس ما تحمله ماليزيا من نوايا طيبة ومحبة عميقة تجاه مصر، ما يدفع إلى أفاق أرحب في التعاون الحثيث بين البلدين الشقيقين. مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية وعلى مطار الملك خالد بالرياض وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات. وشددت مصر على رفضها التام لتلك الممارسات الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة تلك الهجمات. شركة مصر للطيران أعلنت تعليق رحلاتها المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض لحين عودة التشغيل. جاء القرار في ضوء تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة للأوضاع الراهنة. وأوضحت الشركة أنه في حال رغبة أصحاب الحجوزات المؤكدة في تعديل خط السير لأي نقطة أخرى مباشرة داخل السعودية، فسيتم إجراء التعديل دون تحصيل أي رسوم أو فروق أسعار. كما يمكن للعملاء الراغبين في إلغاء حجوزاتهم استرداد قيمة التذاكر دون تحصيل أي رسوم إلغاء وفقا للإجراءات المعمول بها. الولايات المتحدة رحبت بتبني البرلمان الأوروبي قرارا يدعو لتعزيز الإجراءات الرامية لمواجهة نفوذ شبكات جماعة الإخوان الإرهابية. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية إن واشنطن تتخذ إجراءات حاسمة ضد فروع الإخوان المتورطة في الإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار، داعيا إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة الإرهاب وتفكيك شبكات التطرف العنيف. اقتصاديا، ألمانيا رفضت خطة أيرلندا لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة باعتبارها غير كافية. كانت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت خفض الميزانية الإجمالية للتكتل للفترة من 2028 وحتى 2034 بنحو 8% في محاولة لاحتواء اعتراضات معسكر تقوده ألمانيا، ويطالب بتخفيضات تصل إلى مئات المليارات من اليورو. ورياضيا، البطلة المصرية ياسمين مطاوع أحرزت 3 ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين المقامة بالجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: خطر مش حاجه معلش دي خطر
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، أهلا بيكم. وحلقات ملوك الكورة دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. دايما متعودين أن برنامجنا ملوك الكورة بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها، والنهاردة هو السبت الممتاز، اليوم المحبب والمفضل لكل عشاق كرة القدم وبالتحديد الكورة العالمية. كان يوم مليان مباريات حلوة جدا، والحد دلوقتي بتستمر المتعة والإثارة في كل مكان في العالم. طبعا هكلمك وحكي لك عن كل مباراة وكل هدف تم إحرازه النهاردة. بص هبدأ معاك منين؟ هبدأ معاك من الفرق والمباريات اللي فيها نجوم المحترفين، ومن بعدها إن شاء الله على مدار الحلقة هروح معاك لكل التفاصيل في كل دوري من الدوريات الكبرى وكمان اللي مش كبرى وكان فيها مباريات النهاردة. بالتأكيد لازم تكون البداية، طالما هنتكلم عن نجومنا المحترفين، هتكون البداية مع الأسطورة محمد صلاح اللي عشنا معاه ولا زلنا نعيش أجواء مميزة جدا، سواء اللي كانت في ليفربول ومن قبلها في روما وفيرنتينا. على مدار مسيرته كانت يعني كل الفترات اللي بيشارك فيها مع الأندية في أوروبا دايما اسمه موجود في كل وسائل الإعلام العالمية بالمساهمات والتهديف. النهاردة كان محمد صلاح نجم ترابزونسبور التركي، كان عنده مباراة مهمة جدا في الدوري التركي، هقول لك كل تفاصيلها. سامسونسبور كان بيستضيف ترابزونسبور، والمباراة كانت الساعة 4 العصر. المباراة انتهت بفوز ترابزون 3-0، ونجمنا محمد صلاح النهاردة كان لي أسيست لكن ما أحرزش أهداف. لكن تعال أكلمك شوية عن المباراة وعن نجمنا محمد صلاح. النهاردة تاني فوز لنادي ترابزونسبور التركي في الدوري التركي للمباراة التانية على التوالي. فاكرين طبعا قبل التوقف كان الفوز المهم جدا على حامل اللقب نادي جالاتاسراي برباعية لما نجمنا أحرز الهاتريك وعمل الأسيست. النهاردة تاني فوز على التوالي لترابزونسبور، وأصبح الآن ترابزون في المركز الثالث في الدوري التركي بفارق 3 نقاط بس عن المتصدر جالاتاسراي. فاكرين في بداية الموسم لما كنا بنقول لا الاسكواد الخاص بترابزون لا ما يأهلهمش ان هم يفوزوا بالدوري ولا الكلام ده؟ لا الموضوع اختلف وبدأوا ياخدوا المسار الصحيح مع المدرب الألماني الجديد، وبدأ نغمة الانتصارات ترجع بشكل كبير جدا، وانتصارات بأهداف وسكورات كبيرة جدا. الجميل والأجمل والأحلى بالنسبة لنا ان صلاح النهاردة كان ليه مساهمات، عمل الاسيست في الهدف الثاني، اسيست عظيم جدا. لازم تتفرج على المباراة وتشوف، او الملخص يعني المباراة وتشوف الاسيست بتاع صلاح في الهدف الثاني، وكمان عمل اسيست في الهدف الثالث ووقت خروجه بقى في الدقيقة 77. يعني كانت تحية عظيمة جدا من الجماهير التركية اللي تحديدا يعني جماهير ترابزونسبور اللي مش سايبين الفريق ولا سايبين صلاح في اي مكان، وهو بيتحرك من التدريب او رايح ملعب المباراة او داخل المباراة، فهو خارج في الدقيقة 77 كان ليه تحية عظيمة جدا جدا لنجمنا واسطورتنا محمد صلاح. النهاردة عمل 2 اسيست، فاصبح محمد صلاح هو ملك الاحصائيات في الدوري التركي، هو الهداف ب7 اهداف، ده رقم 1. تاني حاجة اكثر من صنع اهداف ب3 اسيست، وكده مساهماته كلها في الدوري التركي أصبحت 10 مساهمات، فالموضوع عظيم جدا، 7 أهداف و3 أسيست وهو متصدر كل الإحصائيات في الدوري التركي. حاجة عظيمة جدا وحاجة إحنا فخورين بيها، لأن كتير مننا يعني خطوة ترابزونسبور في الدوري التركي ما كانتش على هوا ناس كتيرة جدا واعترضوا عليها، لكن إحنا كنا دايما بنأكد ونقول صلاح يا جماعة اللي بنى نفسه من تحت الصفر، هو أكيد فاهم ودارس، هو رايح خطوة هو محتاج منها إيه، وبإذن الله ربنا يوفقه، والأكتر والأكتر قادم بإذن الله بإذن الله الفترات اللي جاية. خلي بالكوا صلاح كمان بالأرقام دي كلها فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري التركي، فحاجة كبيرة جدا إن هو في أي مكان يكون فيه أقدام محمد صلاح
بيصنع أرقام تاريخية كبيرة جدا جدا جدا. طيب كانت البداية مع صلاح وفوز ترابزونسبور على سامسونسبور 3-0 في الدوري التركي، ويقترب من صدارة الدوري التركي مع فريقه ترابزونسبور. تعال نطلع على عمر مرموش. ومبارح في حلقة ملوك الكورة قعدنا ندعي ونقول يا رب يكون المساهمة الأولى لعمر مرموش بكرة على النهاردة، يعني في مباراة مانشستر يونايتد على الأولد ترافورد. إذ فجأة نلاقي التشكيل نزل وادي زيربي مقعد عمر مرموش على دكة الاحتياط. طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا. الراجل واحدة من أكبر الصفقات اللي تعاقد معها توتنهام في بداية الموسم علشان ينتشل الفريق من صراع الهبوط اللي حصل له في نهاية الموسم الماضي ويبني مشروع جديد زي ما كان بيقول دي زيربي. لكن لقينا مرموش على دكة الاحتياط، ودي زيربي أعتقد أنه هو ليه العذر وليه، وإحنا متفاهمين هذا القرار. مرموش في خلال الجولات اللي فاتت كلها مع توتنهام ما كانش ليه أي مساهمات بالإضافة إلى ضياعه لعدد من الفرص السهلة، لكن توقعنا النهاردة أنه هو يبدأ على أساس أن في التوقف الدولي رجعت المعنويات ورجع التركيز بهدفين مع منتخب مصر، لكن لقيناه على دكة الاحتياط وشارك فيه الدقيقة بالتحديد في الدقيقة 65 شارك عمر مرموش. لكن المباراة عموما انتهت بالتعادل 1-1. النجم الكاميروني موبومو أحرز الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73، وبعد كده سولانكي أحرز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 92. تعادل صعب جدا في الدقيقة 92 لتوتنهام، يعني هنقول ايه، هنقول برضو ان مفيش حاجة اتغيرت. توتنهام المستوى صعب جدا، مفيش كورة اللي احنا كنا منتظرينها مع دي زيربي. لما بيروح اي نادي بيقدم كورة عظيمة جدا. بنتاكور اللاعب وسط الملعب في توتنهام النهاردة في خلال المباراة، تعال احكي لك كده بالظبط اللي حصل. تم طرده في الدقيقة 78 خشونة مفرطة، وتم طرده في الدقيقة 78، وأكمل توتنهام المباراة ناقص لعيب وانتهت في النهاية بالتعادل 1-1. لكن الكلام مستمر ونفس الأسئلة اللي بنسألها كل أسبوع في ملوك الكورة، هل دي زيربي هيستمر في هذا المشروع ولا فجأة ممكن نلاقي توتنهام تقرر رحيل دي زيربي؟ توتنهام النهاردة بالتعادل بقى معاه 3 نقط، طلع من المركز الأخير المركز العشرين وصل للمركز التمنتاشر، بقى زيه زي كوفنتري سيتي 3 نقاط وفولهام نقطتين في المركز الأخير في الدوري الإنجليزي. فولهام لسه هكلمك عليه بعد شوية، لأن فولهام مع أربيلوا الرجل اللي جاي لهم من ريال مدريد برضو مستواه صعب والنتائج معاه صعبة جدا جدا جدا. طيب خلصت المباراة بالتعادل 1-1 مانشستر يونايتد وتوتنهام، وللأسف يستمر مسلسل الصيام بالنسبة لنجمنا عمر مرموش عن التهديف أو حتى الصناعة في الدوري الإنجليزي. تعال نطلع على المستقبل، تعال نطلع على الأمل اللي بالنسبة لنا الفترات والسنين اللي جاية. نجمنا حمزة عبد الكريم النهاردة برشلونة كان بيلعب مع ختافي. اللي يا جماعة ما تفرجش على المباراة أتمنى أن أنت تتفرج على الملخص بتاعها وتشوف كده التفاصيل اللي حصلت. لو عايز تعرف يعني ايه كلمة سيطرة على الملعب بالطول وبالعرض في كل شبر من الملعب كله كان برشلونة مسيطر النهاردة. تتخيل ان نسبة استحواذ برشلونة وصلت لأكتر من 80%، هيمنة متكاملة. ختافي فريق ضعيف جدا، لكن اتعودنا شوية كده على الفرق في اسبانيا بتحاول بتروح شوية على دفاعات برشلونة الا الى حد ما ضعيفة، لكن النهاردة ما كانش فيه اي منافسة ولا كان في اي حاجة على ارض الملعب. المهم ان برشلونة فاز النهاردة وقدم الكرة بتاعته اللي متعودين عليها من الموسم اللي فات مع هانز فليك، وفاز بثلاثية على ختافي. وزي ما قلت لك كده مبارح هانز فليك كان مقرر اراحة رافينيا في مباراة ختافي النهاردة ومباراة يوم الثلاث امام جالاتاسراي في دوري الابطال علشان يستعيد العافية بعد الاصابة في التوقف الدولي مع منتخب البرازيل. أنتوني جوردون هدف مبكر في الدقيقة 2، وبعد كده خيسيوس في الدقيقة 30 المهاجم البرازيلي، وبعد كده اختتم الأهداف كوندي الباك اليمين بالهدف الثالث في الدقيقة 73 لبرشلونة. السعيد بالنسبة لنا إن نجمنا حمزة عبد الكريم كان ليه فرصة المشاركة النهاردة في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 82. شارك له بتاع حوالي 12-13 دقيقة
ما لحقش يقدم فيها المنتظر منه، لكن اهي بدايه، وان شاء الله في مباراه جلطة سراي يوم الثلاث اللي جاي مع برشلونه يكون الدقائق اكتر، وباذن الله تكون ليه مساهمات. يلا نبدا حلقه النهارده زي ما اتفقنا، قلت هبدا معاك بالمباريات اللي فيها نجومنا المحترفين، بعد كده هروح معاك بقى لكل التفاصيل على مدار الحلقه. يلا نبدا حلقه النهارده معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج مساء الفل عليكم من تاني يا سمعة الراديو في كل مكان في الدنيا. وانا بدردش معاك النهارده، عندي سؤال عايز ادردش معاك فيه كده على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010 490 90 4. السؤال ايه؟ بكره يا سيدي الساعه كام؟ الساعه 6:30 مساء قمه الجوله رقم 6 في الدوري الانجليزي، القمه على ملعب الانفيلد، ليفربول بيستضيف مانشستر سيتي، والمباراه دي على وجه التحديد ايام ابو صلاح في ليفربول كنا بنستناها، لان هي كانت مباراة في منتهى الجمال والمتعة، لكن هنتفرج عليها برضو بكرة من قبيل ان في كرة حلوة هتتقدم ونتوقع ده ان شاء الله. المهم انا عايز اعرف توقعك لنتيجة المباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، ونقرأ مع بعض ان شاء الله على مدار الحلقة كل توقعاتكم سواء على صفحة الراديو او على رقم الواتساب. طيب هنكلم في ايه النهاردة؟ هقول لك كل اللي حصل في الدوري الانجليزي، كمان الدوري الاسباني، وكمان باريس سان جيرمان بيلعب دلوقتي، وكمان احكي لك اللي حصل النهارده في مباراه البايرن. حاجه غريبه جدا، تعثر للبايرن النهارده بالتعادل، ما بتحصلش كتير في البوندسليغا ان البايرن يتعادل، لكن هحكي لك اللي حصل، وعندي تفاصيل كتيره برضو ومتابعات من دوري روشن السعودي. بدات مع بدايه الحلقه النهارده حلقه ملوك الكوره، بدات مباراه ريال مدريد مع فياريال، والنتيجة لحد دلوقتي وإحنا في الدقيقة 19 التعادل السلبي. وعايز أقولك التغييرات اللي عملها جوزيه مورينيو في تشكيل ريال مدريد، لكن كل التفاصيل وهتابع معاك المباراة إن شاء الله على مدار الحلقة. يلا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أبدأ بقى كلامي معاكم النهاردة عن كل المباريات اللي اتلعبت في السبت الممتاز. فاصل ونرجع لكم على طول، نبدأ مع بعض ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
2: موضوع،
3: زي ما حضراتكم كنتوا متابعين،
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محدد
2: لكل المجالات،
3: قضية فنية رياضية،
2: سياسة،
4: وحنا خلال الاتصال
2: اقتصاد،
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

الراديو 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90

ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا اللي هندردش فيه مع بعض النهاردة على مدار الحلقة، عايز أعرف توقعاتكم لنتيجة مباراة بكرة قمة الجولة رقم 6 في الدوري الإنجليزي، ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد. إن شاء الله هتكون المباراة الساعة 6:30 مساء، يعني أنت تبدأ المباراة تتفرج عليها وتيجي في آخر نص ساعة كده تروح قافل القناة ورايح على أون سبورت علشان تروح لديربي القاهرة، كلاسيكو العرب، الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، اللي إن شاء الله بكرة الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة الدولي. عندك زي ما كنا بنقول النهاردة السبت الممتاز، فبكرة برضو حد ممتاز جدا جدا جدا. طيب، ريال مدريد مع فياريال في الدقيقة 24 والنتيجة لسه التعادل السلبي. تعال أقول لك جوزيه مورينيو عمل إيه في تشكيل ريال مدريد النهاردة. أهم حاجة وأكتر نقطة تكلم عنها جماهير النادي الملكي إن فينيسيوس جونيور ولأول مرة منذ زمن طويل يكون قاعد على دكة الاحتياط، والراجل خلاص هيظهر العين الحمراء في الفترة اللي جاية للعيبة اللي مش قادرة تجيب مستواها. وكيليان مبابي رجع وتم تأهيله وخف من الإصابة اللي تعرض ليها في التوقف الدولي مع منتخب فرنسا. التشكيل: كورتوا في حراسة المرمى، أرنولد ناحية اليمين، كوناتي وروديجر في قلب الدفاع، وكاريراس ناحية الشمال. وسط الملعب 2 فالفيردي وتشاوميني، وثلاثة تحت كيليان مبابي، أردا جولر وبيلينغهام وديومندي النجم الإيفواري، وكيليان مبابي طبعا في الهجوم. فياريال فريق محترم جدا ودايما بيكون منافس شرس قدام الكبار في الدوري الاسباني، والنتيجه حتى الان التعادل السلبي. المباراه بتقام على استاد سانتياغو برنابيو. طيب تعالى نطلع بقى كده بالترتيب على الدوري الانجليزي. ليه بالترتيب؟ عشان ابدا معاك من اول مباراه اللي بدات الساعه 2:30 بدري، ارسنال مع ليدز. وتفتكر امبارح في حلقه ملوك الكوره قلت لك توقعي، قلت لك ليدز هيكون بكرة منافس صعب جدا للأرسنال، خصوصا ان هو في 5 جولات لم يتلقى اي هزيمة وبيقدم مستويات مميزة جدا في الدوري الانجليزي ليدز يونايتد. وقلت لك ان بكرة حتى لو ان المباراة على ملعب الامارات ملعب الأرسنال، لكن ليدز هيكون ضيف تقيل جدا جدا جدا، وده اللي حصل النهاردة فعلا. وبالرغم من فوز الأرسنال على ليدز 2-1، إلا أن جماهير الأرسنال النهاردة عاشت يوم صعب جدا مع فرقتهم، عاشوا في قلق كبير، قلق استمر لأكثر من 60 دقيقة في المباراة. ليدز كان فيها بيقدم كل حاجة في فنون كرة القدم قدام الأرسنال على ملعبه ووسط جماهير الأرسنال. المهم زي ما بقولك، الأرسنال قدم البداية الصعبة والسيئة جدا في مباراة ليدز النهاردة، وكان ممكن يخسر بأكتر من هدف، لكن ليدز تقدم بهدف. والقصة كلها في موضوع الأرسنال، يعني الخسارة المباراة اللي فاتت قبل التوقف الدولي، وطبعا الغيابات اللي حصلت في التوقف الدولي، أغلب الأرسنال راحوا لمنتخباتهم راجعين، تحس ان في سنة إرهاق على سنة عدم تركيز. النهاردة شفنا الأرسنال في بداية المباراة في حوالي مثلا 60-65 دقيقة تقريبا مش موجود يا جماعة، كان بعيد جدا عن مستواه وعن الأرسنال اللي احنا نعرفه. المهم ان ليدز تقدم عن طريق جاستن في دقيقة 55، وكمل كمان حوالي 7-8 دقايق نفس الحالة، أرسنال مش موجود. وصولا بقى للدقيقة 62 كاليفيوري بكرة فيها توفيق كبير جدا، المدافع الإيطالي يحرز الهدف التعادل للأرسنال. وفي الدقيقة 70 المنقذ جاميراش الراجل البرازيلي المنتقل حديثا للأرسنال يحرز هدف الفوز للأرسنال. النهاردة تعال أقول لك كده شوية يعني ملاحظات من المباراة. إن رايا شال أهداف كتيرة جدا، تقريبا حوالي 3 أهداف، وقبل الهدف وبعد الهدف ليدز كان مسيطر وكان بيلعب كرة حلوة تقريبا لحد الدقيقة 65 مثلا. بعد الخسارة أمام برايتون بالنسبة للأرسنال في الأسبوع اللي فات، كانت تنتظر الجماهير النهاردة إن هم يقدموا أداء هايل ويسحقوا ليدز على أرضهم ووسط جماهيرهم، لكن ده ما حصلش، وده يعني على مستويات القلق بشكل كبير عند جماهير الأرسنال اللي
في كتير جدا منهم، نسبة كبيرة جدا منهم متعشمين ان الدوري السنة دي هيتم حسمه تقريبا من بعد نهاية الدور الاول بفوز متتالي متتالي، حتى ان الرصيد يبعد او رصيد النقاط يبعد عن اقرب المنافسين. لكن ده ما حصلش، وهم كده بينتظروا بكرة هدية من ليفربول ان يتم تعثر مانشستر سيتي ويكسبوه علشان يرجعوا للمركز الاول، لان هم دلوقتي لسه مش في المركز الاول. السيتي هو اللي في المركز الاول والارسنال في المركز الثاني. المباراة خلصت 2-1. ساكا مستوى صعب جدا يا جماعة، انا بحاول افتكر كده لقطات ومشاهد من المباراة. بوكايو ساكا مستوى صعب جدا، مش قادر يرجع للمستويات الكبيرة اللي بيقدمها. برونو جيماريش هو اللي انقذ الارسنال بالهدف الثاني، جون حلو جدا من صناعة ديكلان رايز. وخلصت المباراة بمكسب صعب جدا للارسنال 2-1. تعالى نكمل كده المباريات اللي اتلعبت النهاردة في الدوري الانجليزي. أستون فيلا مع برينتفورد خلصت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. فولهام بقى، بالنسبة لفولهام مع أربيلوا الراجل اللي رايح بمشروع جديد من ريال مدريد، كان متقدم على إبسويتش تاون. بص جنون ومتعة الدوري الإنجليزي، كان متقدم بهدف في الدقيقة 55 فولهام، لحد الدقيقة كام؟ لحد الدقيقة 88 على إبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي. تعادل إبسويتش تاون في الدقيقة 88، وبعد كده في الدقيقة 91 هدف الفوز لإبسويتش تاون، تخلص المباراة بنتيجة 2-1 علشان فولهام ينزل للمركز الأخير في الدوري الإنجليزي ويصبح أربيلوا مع فولهام على المحك. ساندرلاند مع برايتون، برايتون فاز 2-0، استمرار للأداء العظيم اللي بيقدمه برايتون. كمان تعالوا نروح لمباراة تشيلسي. مباراة تشيلسي مهمة جدا جدا أكلمك عنها مع تشابي ألونسو. عندك الجولة اللي فاتت قبل التوقف كان تشيلسي خسران بنتيجة تقيلة بثلاثية قدام برينتفورد، فالناس جماهير البلوز كانوا متعطشين لفوز النهاردة وأداء مع تشابي ألونسو علشان الشك ما يكبرش، نسبته ما تكبرش عند جماهير البلوز. المهم النهاردة تشابي ألونسو صالح جماهيره بحفلة وأداء عظيم جدا أمام بورنموث، وخلصت المباراة 5-1. كان نجمها مين؟ اللي ما تفرجش على المباراة هيستغرب جدا، هندرسون. فاكرين الراجل ده اللي كان بيلعب مع محمد صلاح في ليفربول؟ الراجل هندرسون النهاردة تألق تألق كبير جدا جدا. المهم هم فازوا 5-1، عملوا كل حاجة في كرة القدم النهاردة، كل أشكال الأهداف جت. روجرز أحرز هدف، جواو بيدرو المهاجم البرازيلي الجميل جدا أحرز هدفين، وجوردان هندرسون أحرز هدفين وعمل أسيست كمان، يعني حاجة يعني بالنسبة له تاريخية كبيرة جدا جدا. الراجل تقريبا كان بيخلص كورة وتشابي ألونسو جابه في آخر لحظات في الميركاتو الصيفي علشان يكمل القائمة، لكن في النهاية خالص النهاردة الراجل جوردان هندرسون صاحب الـ 36 سنة تألق وأحرز هدفين وعمل أسيست وكان بيقدم أداء عظيم جدا جدا جدا. خلصت المباراة 5-1، ورجعت السعادة ورجعت الفرحة لجماهير تشيلسي بهذا الفوز. ده الفوز اللي خلاهم يعني يوصلوا للأربعة الكبار، يعني خلاص هو متساوي كده مع برينتفورد في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، وتشابي ألونسو بيحاول يعني إيه كان النهاردة يصالح جماهيره، وده حصل بالفعل بفوز على فرقة قوية بورنموث بنتيجة 5-1. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل أكمل لك الكلام ونطلع من الدوري الإنجليزي نروح الأسباني والفرنسي والبوندز ليجا، وعندنا كلام وعندنا تفاصيل كتيرة جدا. لكن فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. النهاردة في البوندز ليجا كان في مباراة ما بين أوجسبورج مع البايرن. بايرن ميونخ طبعا بطل الدوري الألماني وواحد من أهم الأندية في العالم. البايرن من كل كام سنة لما يسيب لقب البوندز ليجا لأي نادي من الأندية التانية، سواء ليفركوزن أو دورتموند أو أي نادي تاني. المهم اللي حصل حاجة غريبة جدا في أول دقيقة من المباراة، في أول ثواني السنطرة كانت مع البايرن. أول كورة يعني بدأت المباراة رجعوا بالكورة لمانويل نوير، الراجل اللي اعتزل دوليا نويف كمان خلاص، أعتقد أن ده الموسم الأخير ليه مع البايرن، خصوصا كمان مع الغلطة اللي حصلت النهاردة. المهم في أول ثواني في المباراة تمت السنطرة من البايرن، رجعوا الكورة لمانويل نوير. ودايما احنا متعودين طول عمرنا ايام زمان نوير ما بيقفش في مرمى كتير لما بتكون الكوره مع البايرن، فكان متقدم رجعت له الكوره، بيبص يمين وشمال وهيبدا الهجمه منين. دخل مهاجم أوجسبورج خطف منه الكوره واحرز الهدف الاول لأوجسبورج في اول ثواني من المباراه. بعد كده تعادل اسماعيل سايبيري النجم المغربي للبايرن في الدقيقه 55. رجع أوجسبورج تاني، تقدم ريبيرو في الدقيقة 64، وبعد كده براون تعادل للبايرن في الدقيقة 80، وتخلص المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. لكن المشهد ده حبيت أحكي لك عليه لأنه من المشاهد الغريبة والنادرة جدا في كرة القدم، ومع واحد من أساطير حراسة المرمى في العالم. لكن خلاص هي الكرة كده، يوم ليك ويوم عليك، وفي النهاية غلطات بتيجي لكل حراس في العالم. يعني هو نوير خلاص في خلاص في الدقائق والساعات الأخيرة بالنسبة له في عالم كرة القدم. نروح لفين؟ في مباراة بتتلعب دلوقتي في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان مع لومانس، وباريس متقدم 1-0 بهدف ليبرالدو من ركلة جزاء، ولويس إنريكي مغير خالص في التشكيل ومريح عدد من اللعيبة اللي لعبت مباريات كتيرة في أثناء التوقف الدولي. طيب ايه كمان في الدوري السعودي؟ مباراة قمة، الهلال مع اتحاد جدة، والدقيقة دلوقتي كام؟ الدقيقة 82، والهلال متقدم 3-1. مارتينيلي نجم البرازيلي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 11، وبعد كده اسماعيل النصيري النجم المغربي تعادل الاتحاد جدة في دقيقة 22، وبعد كده الهلال احرز هدفين كمان، واتكنس المهاجم الانجليزي، وبعد كده سامرفيل النجم الهولندي في دقيقة 64. 3-1 للهلال على اتحاد جدة، وباقي حوالي 8 دقائق على نهاية المباراة. ريال مدريد مع فياريال، المباراة اللي قلت لك التشكيل بتاعها من شوية وكلمنا عنها وعن جوزيه مورينيو، ما زال التعادل السلبي حتى الآن، وإحنا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 42، والموضوع بيزداد صعوبة. لو حصل تعثر سواء بالتعادل أو الهزيمة لريال مدريد النهاردة والكلاسيكو، اقترب الكلاسيكو يوم 25 من الشهر الحالي إن شاء الله، وهنشوف بقى إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية مع النادي الملكي. طيب سؤالنا اللي انا بقولك عليه النهاردة، توقعاتكم لنتيجة مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، المباراة القمة في الجولة السادسة في الدوري الانجليزي، بكرة ان شاء الله الساعة 6:30 مساء على ملعب الانفيلد. تعال اقولك التشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين. ليفربول طبعا نبدأ به، المباراة على ارضه على الانفيلد، أليسون في حراسة المرمى، من ناحية اليمين في الدفاع اروخو فان دايك وجاكوب وكيركيز في الدفاع، اثنين في وسط الملعب ماكاليستر وسوبوزلاي، وثلاثة تحت المهاجم مونز وفيرتس وباركولا، وفي الهجوم كوناس لأن إلكساندر إيزاك مصاب. طيب تعال نروح لمانشستر سيتي والكتيبة النجوم كلها مكتملة، دوناروما في حراسة المرمى، دفاع من ناحية اليمين نونيز دياز جويهي وجفارديول، اثنين في وسط الملعب انزو فرنانديز واندرسون، وثلاثة تحت الدبابة هالاند، سيمينيو النجم الغاني، وريان شاركي وناداي النجم السنغالي وإيرلينج هالاند في الهجوم. دي التشكيلات الأقرب بنسبة كبيرة جدا لبداية المباراة بكرة، مباراة قمة الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي. وإحنا إن شاء الله بعد شوية عايز أقرأ كل توقعاتكم للنتيجة، عايز أعرف كده بتفكروا في إيه بالنسبة لنتيجة مباراة الأنفيلد ما بين ليفربول مع مانشستر سيتي. لسه يعني في فرص بتضيع من ريال مدريد، لكن النتيجة حتى الآن التعادل السلبي. وأنا بقلت لك هتابع معاك لحد نهاية الحلقة النهاردة نتيجة مباراة ريال مدريد مع فياريال، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي. تعالوا نطلع لفاصل أخير في حلقة النهاردة، وبعد الفاصل أرجع أكمل معاك آخر خلاص هتكون دقايق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. فاصل ونرجع لكم على طول.

بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. كنت بكلمك الاسبوع اللي فات لو تفتكر في حلقه ملوك الكوره ان السنه دي والموسم ده على وجه التحديد من بدايته وحتى الان الدوري الايطالي اغلب مبارياته فيها متعه واثاره عظيمه جدا جدا جدا، في ريمونتادا بتحصل، في مباريات حلوه واهداف كتيره جدا جدا. المهم حامل اللقب انتر النهارده في مباراته مع بارما احتاج 18 دقيقة فقط للفوز بثلاثية، الأهداف جت من الدقيقة 13 في سوزيتش أحرز الهدف الأول للإنتر، وبعد كده شان أغلو في الدقيقة 18 من ركلة الجزاء، وبعد كده ماركوس تورام في الدقيقة 31، ف 18 دقيقة كان الإنتر حامل اللقب مخلص المباراة بفوز حلو 3-0 على بارما. ونابولي بيلعب دلوقتي ومتقدم 2-0 على فرانسوني في الدوري الإيطالي. دي بروين ولانج هم اللي أحرزوا هدفي نابولي اللي متقدم 2-0 حتى الآن في الدوري الإيطالي. والمباراة باريس سان جيرمان مع المانس وانتهى الشوط الأول فيها بتقدم باريس سان جيرمان بهدف. طيب ده الدوري الإيطالي، وكمان مباراة ريال مدريد مع فيا ريال خلص شوطها الأول بالتعادل السلبي. عندك شوط تاني هيكون مشتعل جدا جدا مع عصبية هتكون كبيرة من جوزيه مورينيو، هل هيتم اللجوء لفينيسيوس جونيور من على دكة الاحتياط والدفع بقى بكل القوة الهجومية علشان أي تعثر للنادي الملكي بعد هزيمتين حتى الآن في 7 جولات، ودي حاجة يعني ما كانش يتمناها ابدا اي مشجع للنادي الملكي مع تدعيمات مع قدوم السبيشال وان، فدي حاجه بالنسبه لهم هتكون صعبه جدا جدا جدا. الهلال واتحاد جده في الدوري السعودي، اتحاد جده احرز هدف تاني بقت 3-2، وهم دلوقتي بيلعبوا في الوقت بدل الضايع بعد الدقيقه 90 خلاص، واشتعلت المباراه من اجل بقى ان اتحاد جده يقتنص هدف التعادل. 5 دقايق وقت بدل ضايع، بيرخوين هو اللي احرز الهدف الثاني لاتحاد جده و3-2 حتى الان. طيب تعالى بقى نروح مش هنقول عليه الحد العادي بقى، يبقى زي السبت النهارده السبت الممتاز، بكره الحد الممتاز برضو، عندك مباريات حلوه جدا جدا. عشاق الدوري الانجليزي، فالبدايه عندك من الساعه 4 كريستال بالاس مع نوتنجهام، ومباراه حلوه. ليه حلوه؟ لان هي متكافئه بشكل كبير، نوتنجهام اعلى شويه لكن هتشوف مباراه من العيار التقيل بكره. في نفس التوقيت ايفرتون مع هال سيتي، وبرده هتكون مباراه حلوه. الساعه 6:30 القمه اللي احنا كنا بنتكلم عنها النهارده طبعا، ليفربول مع مانشستر سيتي. في نهايتها في اخر نص ساعه هتروح على طول على اون سبورت، لان الساعة 8 بداية كلاسيكو العرب ديربي القاهرة، الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة، ودي أحلى وأهم المباريات اللي هتتلعب بكرة. يعني ما فيش حاجة تاني ممكن في الدوري الإيطالي، لو أنت مخلص مباراة الأهلي والزمالك كده وعايز تتفرج على مباراة في الدوري الإيطالي، عندك الساعة 10 اليوفنتوس مع كالياري وبس. يعني ما أعتقدش أن في مباريات تاني بكرة ليها أهمية أو ممكن نستناها في كل الدوريات أو المباريات المتاحة بكرة إن شاء الله. إحنا كده خلاص وقتنا خلص معاكم، لكن سريعا عشان محدش يزعل مننا، أبو رفايدة بيتوقع كام بقى نتيجة بكرة ليفربول والسيتي؟ توقع حلو قوي، ياريت يحصل نتيجة تعادل إيجابي 4-4، ياريت يحصل. ليه؟ أنا لا بشجع ليفربول ولا السيتي، لكن 4-4 دي معناها إنها تكون مباراة في غاية الجمال والحلاوة. عندك مين؟ أحمد علاء بيقول لي السيتي هيكسب 1-0 بتوقيع الدبابة هالاند. كريم العمدة بيقول لي 2-0 ليفربول والقمة هترجع للأرسنال. تمام يا صديقي، كده خلاص وقتنا خلص معاكم، وإن شاء الله نتقابل على خير دايما على هوا الراديو 90 90. والأسبوع اللي جاي حلقات جديدة من ملوك الكورة، احنا معاكم جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي غدا في القصر الرئاسي في جاكرتا مع رئيس إندونيسيا باربو سوبيانتو. الرئيسان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ويشهدان توقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن تقديره

0: وفق رحلتها المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض لحين عودة التشغيل. القرار جاء في ضوء تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة للأوضاع الراهنة. الولايات المتحدة ترحب بتبني البرلمان الأوروبي قرارا يدعو لتعزيز الإجراءات الرامية لمواجهة نفوذ شبكات جماعة الإخوان الإرهابية. ألمانيا ترفض خطة أيرلندا لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة باعتبارها غير كافية. والبطلة المصرية ياسمين مطاوع تحرز 3 ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين المقامة بالجزائر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90.
1: فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع. هنا المفروض

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: خلال زيارته الحالية لإندونيسيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم الأحد مع رئيس إندونيسيا برابو سوبيانتو في القصر الرئاسي في جاكرتا. الرئيسان يعقدان جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ويشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن تقديره لقادة ماليزيا وشعبها الرائع على ما لمسه من حفاوة كبيرة وكرم ضيافة خلال زيارته للبلد الشقيق. مصر تدين بالشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية وعلى مطار الملك خالد بالرياض. مصر تشدد على رفضها لتلك الممارسات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتعلن وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة. شركة مصر للطيران تعلق رحلاتها المتجهة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى الرياض لحين عودة التشغيل. القرار جاء في ضوء تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتيجة للأوضاع الراهنة.

0: والأهلي يلتقيان اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم. وبرشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على ختافي بثلاثية نظيفة بمشاركة حمزة عبد الكريم. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

على الحبايب الحب اللي باين القعده اللي لحين والسكر في هدايا كل الصحبه الجميله متجمعين في ليله مش هنسيب حد يمشي لسه السهره طويله لسه السهره طويله.